0: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم، من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يوميا من 7 حتى 8 صباحا ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
1: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، حمل اطلب واربح.
3: مع تطبيق زحيمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلاي ستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان. مع بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم متابعينا الكرام مستمعي أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000. نحييكم ونرحب بكم في عدد إخباري جديد من برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة حتى تمام الثامنة. تستمعون إلى أثيرنا عبر الموجة العامة 106.3 FM. بالإمكان أيضا الاستماع والمتابعة الإخبارية من خلال موقعنا الإلكتروني rb2000.bs ومنصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. هذا الصباح جولة إخبارية صباحية نطالع فيها وإياكم أهم وآخر المستجدات والملفات البارزة في عالم الأخبار محليا وكذلك عربيا ودوليا. رافقكم في الإعداد والتقديم هذه تحياتي لكم أنس القاضي، تحية صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج.

في توقعات حالة الطقس لهذا النهار مستمعين الأفاضل، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القدس المحتلة تصل إلى 30 درجة مئوية. غدا يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة. نهار الجمعة انخفاض آخر على درجات الحرارة.

أما فيما يتعلق بأسعار العملات فهي تصرف على النحو التالي في هذا الصباح: الدولار الأمريكي يصرف بشيكلين واثنتين وتسعين أجورة، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل وإحدى عشرة أجورة، واليورو يصرف بثلاثة شواكل وثمان وثلاثين أجورة. وهذه الأسعار هي المتداولة في الأسواق المالية والبورصة مستمعين، وقد يطرأ عليها تغيير طفيف في محلات الصرافة بحسب العرض والطلب وهامش الربح المحلي.

حالة الطرق في هذه اللحظات متابعينا الكرام نرصدها لكم لتكونوا على اطلاع بأحوال الطرق في هذه الساعة. نبدأ من منطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، قلنديا يشهد أزمة للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزم البلد تفتيش بالاتجاهين، باقي البوابات والطرق المتعارف عليها سالكة بسلام حتى هذه اللحظة، كعناتة، الزعيم، العزرية وأيضا الجلزون. فيما يتعلق بمحافظات الجنوب، حاجز الكونتينر سالك، عش غراب والنشاش والمنشية وأيضا فرش الهواء والدورة ومراح رباح كلها سالكة الآن، ما هي مغلقة حتى هذه اللحظة. بوابة العجوري العروب، أيضا النبي يونس مغلقة، ورأس الجورة ودورة والسموع مغلقة حتى هذه اللحظة.

الآن نبدأ في المتابعة الإخبارية الصباحية والرصد الميداني لآخر التطورات. مستمعين الأفاضل، اعتداءات واسعة لقطعان المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة في قرية جلجلية شمال رام الله. النيران تطال المساجد حيث أحرق المستوطنون أحد المساجد في القرية، وأضرموا النار كذلك في منزل خلال هجوم على منطقة بئر الجناب في بلدة قبلان جنوب مدينة نابلس في ساعات فجر هذا اليوم.

0: كما اندلعت مواجهات خلال تصدي المواطنين لهجوم المستوطنين على منطقة الحرائق في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. حملة مداهمات واسعة شنتها قوات كبيرة من جيش الاحتلال في عدة أحياء بمدينة قلقيلية في ساعات فجر هذا اليوم. أيضا مخيم عسكر القديم شرق نابلس وكذلك مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة شهدت اقتحاما من قبل قوات الاحتلال، وأيضا بلدة بيت إكسا شمال القدس هي الأخرى سجل فيها اقتحام من قبل جيش الاحتلال. في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل قوات الاحتلال داهمت المخيم وشنت حملة مداهمات واقتحامات لمنازل الأهالي. نتابع في التفاصيل بعد فاصل قصير متابعينا، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بنز حيمان.
0: أهلا ومرحبا بكم. نتابع أيضا مستمعينا كما أشرنا إلى اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، فأقدم المستوطنون مساء أمس على تحطيم مركبتين بين الطريق أو في الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. مصادر محلية أفادت أن مستوطنين هاجموا مركبتين تعودان لشابين من قرية اللبن الشرقية خلال مرورهما على طريق عين الشاعر الواصل بين القرية وسلفيت، وحطموا بالحجارة نوافذ المركبتين وأصابوهما بأضرار مادية.

أما في بلدة السواحرة الشرقية شرقي القدس المحتلة فقد اقتحمت قوات الاحتلال مساء أمس منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتدت على أصحابها بالضرب وصادرت هواتفهم. وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفتيش واسعة داخل المنازل تخللها تخريب لمحتويات تلك المنازل وإحداث أضرار مادية بداخلها.

امتدت اعتداءات قطعان المستوطنين لتصل تجمع عرب الكعابنة شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، فقد هاجم المستوطنون التجمع وأقدموا على قطع خطوط الكهرباء والمياه التي تخدم الأهالي.

رفض فلسطيني واسع لإعلان وزير مالية الاحتلال المتطرف بتسلائيل سموتريتش إلغاء اتفاقيات الخليل. فقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من تداعيات قرار سموتريتش إلغاء اتفاقيات الخليل الموقع عام 1997 والخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء في مدينة الخليل، مؤكدة أن الخطوة تمثل انتهاكا للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وتمس الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. وكان سموتريتش أعلن في خطاب بمناسبة إنشاء مستوطنة إسرائيلية جديدة بالقرب من الخليل مساء أمس، أعلن سحب صلاحيات بلدية الخليل في منطقة الحرم الإبراهيمي وإلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بالموقع، ما أدى إلى إلغاء اتفاق كان ساريا منذ التسعينيات. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الخطوة التي تندرج ضمن إجراءات أحادية الجانب مرفوضة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وللقانون الدولي الذي يحظر المساس بالوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اتفاق الخليل ينص على تقسيم المدينة إلى منطقتين H1 و H2، بحيث تخضع الأولى للسيطرة الإسرائيلية، فيما تبقى الثانية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية مع منح صلاحيات مدنية للجانب الفلسطيني، بما في ذلك التخطيط والبناء في أجزاء منها. طبيعة الحال، هذا الاتفاق أو ما يوصف ببروتوكول إعادة الانتشار موقع عام 97 كامتداد لاتفاق أوسلو. وكما أشرنا، المدينة تقسم إلى منطقتي H1 H2، الأولى تخضع للسيطرة الفلسطينية، الثانية تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية مع منح صلاحيات مدنية للجانب الفلسطيني. حافظ الخليل خالد دودين قال إن قرار سموتريتش بشأن إلغاء الاتفاقية هو قرار إرهابي صادر عن عصابة. واعتبر المحافظ في بيان أن الخليل أرض محتلة ولا تخضع لقرارات حكومة إرهابية، مؤكدا أن الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة مسجلان في قائمة التراث العالمي لليونسكو كموروث فلسطيني خالص. من جانبها، أكدت مؤسسات وفعاليات الخليل التفافها الكامل حول بلدية الخليل ودعمها لكافة الجهود السياسية والقانونية والشعبية الرامية إلى مواجهة قرار سموتريتش القاضي بسحب صلاحيات البلدية في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة. جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقد في دار بلدية الخليل مساء أمس بدعوة من رئيس البلدية يوسف الجعبري وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية والقوى الوطنية وكذلك الأجهزة الأمنية والعشائر.

فقد ارتقى الشقيقان أحمد ومحمود أبو هين جراء استهدافهما في منطقة المفتي شمال النصيرات وسط قطاع غزة من قبل مسيرة إسرائيلية مساء أمس، كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في محيط دوار بيت لاهيا شمالي القطاع، ومواطن آخر أصيب في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا أيضا. أما في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة فقد أصيب طفل بنيران جيش الاحتلال في منطقة بئر عياد بالمواصي. ونفذت ولا تزال قوات الاحتلال عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع مع تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد كشف النقاب في ساعات الليلة الماضية من خلال القناة 13 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية أوقفت عملية عسكرية في غزة، وبدلا منها بدأت تل أبيب تتجه إلى ضم زاحف للمناطق في القطاع. في التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر نتابع: أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تعتزم تنفيذها في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة على القطاع، فيما تتجه تل أبيب في المرحلة الحالية إلى توسيع سيطرتها الميدانية على مناطق إضافية في قطاع غزة، فيما وصفه تقرير إسرائيلي بأنه ضم زاحف وهادئ لأراضٍ فلسطينية.

وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية الليلة الماضية، فإن العملية العسكرية نوقشت في أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، غير أن الإدارة الأمريكية أبدت اعتراضها عليها بعد اطلاعها على تفاصيلها، وطلبت من إسرائيل عدم تنفيذها في الوقت الراهن كما جاء في القناة العبرية. وأفاد التقرير أن جيش الاحتلال يعمل خلال الفترة الأخيرة على توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع، بدلا من شن عملية عسكرية جديدة في ظل استمرار الجمود في المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة. كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في تصريحات صدرت عنه نهاية أيار مايو الماضي إن إسرائيل تحتل 60% من قطاع غزة حاليا، مشيرا إلى أن توجيهاته هي الوصول إلى 70% من مساحة القطاع المنكوب. ونقل التقرير عن مصدر دبلوماسي أجنبي قوله إن هذا التوجه يتم من دون مواجهة علنية مع الوسطاء الدوليين، مدعيا أن الوسطاء يشعرون بغضب من أداء حركة حماس في المفاوضات، وأن الحركة لا تفي بحسب تعبيره بالتعهدات التي قدمتها لإدارة ترامب وللوسطاء العرب. كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ذكرت قبل نحو 3 أسابيع أن إسرائيل أعدت خططا لاستئناف القتال في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب مع إيران، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاستعدادات كانت قائمة بالفعل للعودة إلى العمليات العسكرية.

0: مصادر محلية تتحدث عن حريق في بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل، وخلال هذا الحريق توفيت سيدة ونجلها جراء الحريق والنيران التي اندلعت داخل المنزل. نحن بانتظار تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة المؤسفة من قبل الدفاع المدني. بكل تأكيد لربما يصدر بيان عن الدفاع المدني أو أي جهة مختصة أخرى. فاصل قصير متابعينا الكرام ونعود لنستكمل وإياكم ملفات هذا الصباح، ابقوا معنا.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم من جديد متابعينا الكرام، مستمعي أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000. نحن وإياكم على الهواء مباشرة في برنامج هذا الصباح الإخباري، 3 دقائق بعد 7:30 الساعة الآن في استوديوهات راديو بيت لحم 2000. نرحب بكل المستمعين وبكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. صباح الخير لكم جميعاً.

عناوين الإخبارية البارزة لهذا الصباح والتي نتابعها وإياكم مستمعينا الكرام. أيضا الجدل الذي صاحب الخلل الذي حدث بالأمس في تطبيق تقديم الامتحان التجريبي والانتقادات الحادة التي وجهت إلى وزارة التربية والتعليم من قبل الأهالي والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. فبحسب ما جاء في توضيح من الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، قال إن دخول أعداد كبيرة وغير متوقعة من خارج البلاد إلى تطبيق امتحان الثانوية العامة الإلكتروني التجريبي تسبب ببطء في كفاءة البرنامج المخصص للامتحان.

وأضاف الخضور أن وزارة التربية والتعليم تتابع الخلل مع جميع المديريات، مشيرا إلى أنه سيتم تقييم ما جرى وإعادة التجربة مجدداً.

شرطة السياحة والآثار في محافظة أريحة والأغوار تنقذ طفلة 7 أشهر بعد تعرضها لحالة غرق داخل بركة سباحة في إحدى الفلل السياحية بمدينة أريحة.

تقرير جديد صدر عن مجموعة الأزمات الدولية يؤكد أن اقتصاد الضفة يقترب من الانهيار نتيجة شبكة من القيود الإسرائيلية التي تحد من الفرص المتاحة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلال عسكري طويل الأمد. وتحدث التقرير الذي نشر هذا الأسبوع عن الإجراءات الإسرائيلية التي تقيد الحركة وتحتجز عائدات الضرائب وتصادر الأراضي، مؤكدا أن هذه الإجراءات لا تؤدي فقط إلى شلل الاقتصاد الفلسطيني بل تغذي أيضا حالة عميقة من عدم الاستقرار. وجاء في التقرير أن الظروف الاقتصادية اللازمة لأي مستقبل فلسطيني أو لأي مستقبل فلسطيني غير الخضوع الدائم يتم تفكيكها. وبيّن التقرير أن السياسات الإسرائيلية تشير إلى جهد منسق لتعزيز الهدف الإسرائيلي المعلن المتمثل في توسيع السيطرة الإسرائيلية ومنع ظهور دولة فلسطينية.

ويواجه نحو 3,400,000 فلسطيني يعيشون اليوم في الضفة الغربية معدل بطالة يقارب 30%، فيما شهد الاقتصاد انكماشا كبيرا منذ إطلاق إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة، حيث ألغيت تصاريح العمل لنحو 200,000 عامل، ما حرم الاقتصاد الفلسطيني فعليا من نحو 400 مليون دولار شهريا، أي ما يقارب ربع الناتج الاقتصادي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن الشركات الخاصة شهدت تراجعا يقدر بنحو 50% من حجم الأعمال مقارنة بما قبل الحرب، ما يعكس تجديد القيود على الحركة وتعطل سلاسل التوريد وتصاعد حالة عدم اليقين. وبوصفها أكبر جهة للتوظيف ومزود خدمات في الضفة الغربية، تقف السلطة الفلسطينية في قلب الأزمة، فقد اضطرت المؤسسات الحكومية إلى الاقتراض بكثافة للاستمرار في وقت لا يتلقى فيه موظفو القطاع العام رواتبهم، بينما تتدهور البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه. وأضاف التقرير أن العجز عن تمويل الخدمات العامة أدى إلى إبعاد المرضى عن المستشفيات والأطفال عن المدارس.

قوات الاحتلال تجبر أصحاب 20 منزلا على هدمها ذاتيا في قرية السر مسلوبة الاعتراف بالنقب المحتل، وسط حالة من الغضب بين الأهالي على أوسع عملية هدم طالت المنطقة.

أعرب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب عن استنكاره الشديد لهذه الإجراءات، مؤكدا أن سياسة إجبار المواطنين على هدم منازلهم بأيديهم تمثل انتهاكا لحقهم في السكن والاستقرار، وتفاقم من الأوضاع الاجتماعية والإنسانية التي تعيشها العائلات المتضررة.

0: مخاوف إسرائيلية متزايدة من أن تستغل إيران مهلة 60 يوما المخصصة للمفاوضات مع الولايات المتحدة بعد توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة بهدف كسب الوقت وتحسين وضعها الاقتصادي من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي. وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية الليلة الماضية، فإن تقديرات استخباراتية عرضت خلال الأيام الأخيرة على المستوى السياسي الإسرائيلي ترجح أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي لا يسعى فعليا إلى إبرام اتفاق نهائي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعتقد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن موافقة طهران على مذكرة التفاهم والمفاوضات الجارية تعود بالأساس إلى رغبتها في إعادة فتح مضيق هرمز والحصول على تسهيلات اقتصادية من الولايات المتحدة، وليس إلى رغبة حقيقية في تسوية الملف النووي. أضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حذرت المستوى السياسي من أن إيران قد تسعى إلى إطالة أمد المفاوضات إلى ما بعد المهلة المحددة أي 60 يوما، معتبرة أن فترة 60 يوما قد تتحول إلى مسار تفاوضي أطول بكثير. ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن التقديرات تشير إلى أن إيران قد تستغل الفترة المقبلة لتنفيذ خطوات ميدانية من شأنها تقليص المدة اللازمة للوصول إلى قدرات نووية عسكرية، مضيفا سيكون مفاجئا جدا إذا لم تستثمر إيران كل الجهود والوسائل المتاحة لتقليص زمن الوصول إلى السلاح النووي في ظل المفاوضات حسب قوله. في هذا السياق قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن لن تدفع شيئا من أموالها لإيران تحت أي ظرف، وذلك قبل أيام من التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في سويسرا يوم الجمعة. وهدد فانس في تصريحات أدلى بها طهران بإبقاء برامجها النووية والعسكرية والصاروخية مدمرة ومعطلة إذا لم تنفذ بنود الاتفاق، لافتا إلى أنه سيحضر مفاوضات جنيف كما حضر محادثات باكستان ليتبين نيات الإيرانيين ومدى جديتهم. وأوضح أنه والرئيس ترامب لا يريان التفاوض المباشر مع إيران مكافأة لها بل خطوة للوصول إلى نتائج، مؤكدا أنهم سيبقون منخرطين في المحادثات مع طهران سعيا لتحقيق نتائج إيجابية للأمريكيين كما قال. فاصل ونعود.
1: الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنس حيمان.

أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم نتواصل في ملفاتنا الإخبارية في برنامج هذا الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير راديو بيت لحم 2000. شبكة بلومبرغ الأمريكية قالت إنها حصلت على نص مسودة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي ينتظر توقيعها رسميا في سويسرا يوم الجمعة، مبينة أنها تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات مع التعهد بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابل للتمديد، ومع حفاظ طهران على برنامجها النووي الحالي.

فيما يأتي أبرز ما تضمنته الوثيقة التي نشرتها بلومبرغ، طهران وواشنطن وحلفاؤهما يعلنون إنهاء فوريا ونهائيا للحرب على جميع الجبهات، ويتعهدون بعدم شن أي عمل عدائي والامتناع عن التهديد، ويتعهد أو تتعهدان طهران وواشنطن بالتوصل إلى اتفاق خلال فترة أقصها 60 يوما قابلة للتمديد. الولايات المتحدة ترفع فور التوقيع على مذكرة التفاهم الحصار البحري على إيران، وتتعهد بسحب قواتها في غضون 30 يوما من تاريخ الاتفاق النهائي. أما إيران فتعمل على استئناف حركة السفن خلال 30 يوما مع مراعاة حاجتها لإزالة العوائق. تتعهد واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين بإعادة تأهيل إيران وتنميتها اقتصاديا، وتلتزم بإنهاء العقوبات على إيران وفق جدول زمني يتفق عليه كجزء من الاتفاق. تؤكد إيران مجددا أنها لن تنتج أسلحة نووية أبدا. تحافظ إيران وفق ما ورد من بنود الوثيقة التي نشرتها بلومبرغ، تتعهد إيران أو تحافظ إيران على برنامجها النووي الحالي دون أن تفرض واشنطن عقوبات أو تعزز قواتها، فيما تتعهد واشنطن بإعفاء النفط الإيراني والخدمات المصرفية المرتبطة به من العقوبات. أما فيما يتعلق بالأموال المجمدة الإيرانية، تتعهد واشنطن بالإفراج عنها. هذه أبرز بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي سيتم الإعلان عنها وتوقيعها يوم الجمعة في سويسرا.

لكن مجلة فورين بوليسي الأمريكية المعروفة والموثوقة لدى الأوساط الإعلامية الأمريكية قالت إن حرب إيران هزيمة أمريكية أكبر من فيتنام.

إلى ذلك حذرت إيران إسرائيل مساء أمس من استمرار انتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة خلال اليومين الأخيرين بعد إعلان إنهاء الحرب في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وتوعدت قيادة مقر خاتم الأنبياء للعمليات الحربية الإيرانية إسرائيل برد صعب إن لم توقف انتهاكاتها في جنوب لبنان، وفق ما أوردت وكالة تسنيم الإيرانية.

لكن هذا الصباح لا زال يشهد توترا في مناطق محددة في جنوب لبنان. فقبل ساعة بالضبط كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر ومحيط بلدة النبطية الفوقة جنوب لبنان، وشن أيضا قبل حوالي 10 دقائق طيران الاحتلال غارة إسرائيلية على محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان. وأشارت مصادر صحفية أيضا إلى إطلاق 10 صواريخ باتجاه القوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت بقضاء النبطية جنوب لبنان. كانت هذه أحدث الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالتطورات على الجبهة اللبنانية. أيضا مصادر لبنانية تتحدث عن أن مروحية للاحتلال مختصة بنقل الجرحى هبطت منذ بعض الوقت في قلعة الشقيف جنوب لبنان تزامنا مع تحليق الطيران المروحي في المنطقة.

التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وأضاف أنه سيتم محاسبة كل من شارك في هذه الجريمة، لافتا إلى أن الحالة الصحية للزوجة التي تعرضت للطعن من قبل زوجها مستقرة.

0: إلى أخبار كأس العالم والمباريات ونتائجها. العراق خسر برباعية من النرويج في مستهل مشوار المنتخبين في مونديال 2026. منتخب النرويج فاز فوزا عريضا على نظيره العراقي برباعية لهدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الأولى، ليضع المنتخب الأوروبي أول 3 نقاط في رصيده، فيما تلقى العراق خسارة ثقيلة تعقد وضعه مبكرا في سباق التأهل عن مجموعته. وانتهى الشوط الأول بتقدم النرويج بهدفين لهدف، بعدما بادر المنتخب النرويجي بالتسجيل عبر نجمه هالاند عند الدقيقة 29، قبل أن يرد العراق سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 39 بواسطة أيمن حسين، إلا أن هالاند منح الأفضلية مجددا للنرويج قبل الاستراحة بهدف ثان بالدقيقة 43. في الدقيقة 76 نجح المنتخب النرويجي عبر مارتن أوديغارد من تسجيل الهدف الثالث. جاءت الضربة الرابعة للنرويج بالوقت في الوقت بدل الضائع، حيث سجل هدف عكسي على المنتخب العراقي في الدقيقة 96 عن طريق أيمن حسين، لينتهي اللقاء بفوز النرويج وحسم النقاط كاملة لصالحها. أما المنتخب الجزائري فقد فشل في تحقيق أول فوز عربي بكأس العالم، وخسر على يد نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة فجر اليوم في مباراة شهدت تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي 3 أهداف. وتلقى منتخب الجزائر ثالث هزيمة عربية بعد خسارة تونس أمام السويد بهدف لـ5 والعراق ضد النرويج بهدف مقابل 4، فيما حقق الرباعي قطر والمغرب ومصر والسعودية تعادلات مرضية ضد سويسرا والبرازيل وبلجيكا وأوروغواي على الترتيب. الآن تقام مباراة المنتخب الأردني مع نظيره النمساوي، ويتقدم منتخب النمسا بهدف دون رد لصالح منتخب النمسا، كما أشرنا على منتخب النشامة. بهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج هذا الصباح الإخباري. لكم تحياتي في الإعداد والتقديم، أنس القاضي. تحيات صالح كنعان في الهندسة الإذاعية والإخراج. طاب يومكم بكل خير، إلى اللقاء.
1: قبل أن تبدأوا يومكم وتصنعوا قهوتكم، اضبطوا تردد إذاعتكم وكونوا بانتظارنا في جولة بين الصحف المحلية والعربية. هذا الصباح ستحيطون فيه بكل ما يجري في العالم من منازلكم أو في طريقكم إلى العمل، يومياً من 7 حتى 8 صباحاً ما عدا الجمعة والسبت، عبر أثير راديو بيت لحم 2000.
2: هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: هذا البرنامج برعاية بنس حيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. وأول أوردر

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا الشهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: لأن صحتكم تستحق الأفضل، ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

يسعد صباح عيونكم الحلوة وقلوبكم الطيبة. صباح الخير. كل يوم جديد وكل يوم فرصة جديدة. صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. حلقة جديدة من برنامج يوم جديد، اليوم الأربعاء 17 من حزيران يونيو لعام 2026. نتمنى لكم صباحا مليئا بالنشاط والخير. أطيب التحيات الصباحية مني لكم في الإعداد والتقديم، أنا سارة رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. صباح الخير يا صالح.

صباح الخير مع الشراقة، هذا الصباح الجديد نفتح صفحة مليئة بالأمل والفرص. مستمعينا اجعلوا التفاؤل رفيقكم وابدأوا يومكم بعزيمة وثقة بأن كل خطوة تقربكم من أهدافكم. أتمنى لكم صباحا هادئا وقلبا مطمئنا ويوما مليئا بالنجاح والبركة. صباح السعادة، صباح الإنجاز.

واللي بيتفائل أكيد ربنا رح يفتحها بوجهه. عشان هيك دائما بنقول صباح التفاؤل، سبوها على الله، الفرج بس من عند ربنا.

هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. للمشاركة والاتصال على أرقامنا على 277-4882 أو 3، والتواصل عبر واتساب على 0568-8833-88 مقدمة 972.

صباح الخير وصباح جميل، نطل عليكم به على أن يكون أجمل صباح مستمعينا الأعزاء. مستمعي يوم جديد، صباح الخير لكل اللي بيسمعونا من سياراتهم، صباح الخير لسائقي المركبات العمومية جميعا، سائقي التكاسي، سائقي الفردات والباصات جميعا، يسعد هالصباح ونهاركم سعيد. كمان صباح الخير لموظفينا موظفي المؤسسات جميعا اللي بيسمعونا في هاي اللحظات من سياراتهم متوجهين لأماكن عملهم، صباح الخير يا تاكسي الغرام.

صباح الخير للستات البيوت اللي بيسمعونا من بيوتهم. خياطاتنا يسعد هالصباح ويعطيكم العافية. صباح الخير لكل العاملين وكل اللي بيسمعونا من أماكن عملهم يسعد هالصباح. عمال وسائقي الخدمات المشترك وعمال البلديات قسم الصحة من يصنعون جمال ونظافة هذه المحافظة يسعد هالصباح يعطيكم العافية.

مستمعينا نبلش مشوارنا الصباحي في برنامج يوم جديد في آخر وأبرز الأخبار التي شهدتها المحافظة من مساء أمس حتى صباحي هذا اليوم، حيث شهدت المحافظة حالة من الهدوء والحمد لله. لا يوجد أي اقتحامات لا من مساء أمس ولا حتى صباحي هذا اليوم، عدا عن قيام قوات الاحتلال بنصب حواجز عسكرية عدة في محافظة بيت لحم منذ صباح هذا اليوم، حيث نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في المحافظة في منطقة عش غراب وعند محيط بلدية جناتة جنوب وشرق المحافظة. بدورها أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا في منطقة عش غراب شرق بيت صحور، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في هوياتهم، مما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان، وأيضا الحال عند محيط بلدة جناتة جنوب شرق المحافظة.

ومستمعين، من الحواجز التي نصبتها قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح عند منطقة عشغراب وبلدة جناتا جنوب وشرق بيت لحم، إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة، حيث أقدمت مجموعات وعصابات المستوطنين على عمليات عربدة على المزارعين في جبل أبو خليل بقرية أو خليل اللوز جنوب بيت لحم. الحديث عن مشاهد عربدة ومطاردة لعصابات المستوطنين للمزارعين في جبل أبو خليل بخليل اللوز جنوب بيت لحم.

في هذا السياق انتشر فيديو قبل قليل من المنطقة من منطقة خليل اللوز. ظهر في الفيديو مشاهد لعربدة ومطاردة عصابات المستوطنين للمزارعين في جبل أبو خليل بقرية خليل اللوز جنوب بيت لحم.

0: مستمعينا ومتابعينا، ننتقل وإياكم إلى الحالة الجوية. أجواء حارة في جميع المناطق. لتفاصيل أكثر ودرجات الحرارة نستمع للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون عصيرة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، والرياح السائدة غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، البحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعة الليل أجواء معتدلة في معظم المناطق. يومي الخميس والجمعة انخفاضات متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. يوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، جو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 30-18، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-17، نابلس 31-19، جنين وطباس 34-22، أريحة والأغوار 39-25، كما قلقيلي 30-21، غزة وخان يونس 29-22، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، انخفض ليلا إلى 21 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: شكرا جزيلا للمتحدث باسم الأرصاد الجوية مأمون حصيرة.

مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، إلى هذا الخبر العاجل والذي وردنا من شهود عيان، اقتحام قوات الاحتلال في هذه اللحظات. قوات الاحتلال تقتحم بيت عمر وتقوم بمحاصرة أحد المنازل هناك. في حال توفر أي تفاصيل حول هذا الاقتحام والمنزل المحاصر سأوافيكم به. مستمعينا الأعزاء، الحديث الآن يدور عن اقتحام لقوات الاحتلال بيت عمر ومحاصرة منزل هناك.

0: شو بدنا نحكي اليوم؟ اليوم في شغلات كتير نحكي فيها. نبلش من الزلمة اللي طعن مرته بنابلس، ولا نبلش من الامتحان الإلكتروني للطلبة التوجيهي واللي صار مبارح والخلل وإلى آخره، وهالتجربة اللي وصفها الكل بينها تجربة فاشلة للأسف، أنه يتم إجراء تجارب على طلاب التوجيهي. يعني شوف قديش التوتر اللي عند الطلاب، قديش التوتر اللي عند أهل الطلاب طلاب التوجيهي. خلينا نبلش في موضوع الشخص اللي طعن زوجته في الشارع العام بمدينة نابلس في وضح النهار بالأمس. أو طيب خلص ماشي يا صالح، مش مطولة. هذا الشخص اللي قام بطعن زوجته في الشارع العام بمدينة نابلس في وضح النهار بالأمس تم إلقاء القبض عليه. طعن زوجته ب 13 مرة بسبب خلافات مالية. تم إلقاء القبض على هذا الشخص والزوجة المصابة في المستشفى أو في العناية المركزة في المستشفى. هذا آخر أو أبرز الأخبار اللي تم تناقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب طلاب أو خبر موضوع الامتحان الإلكتروني لطلاب التوجيه. رح نرجع نحكي بالتفصيل في الموضوع، بس خلينا نروح لفاصل إعلاني قصير، وأكيد من بعد مكملين يوم جديد.
1: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجانا، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب، ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نشادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو نسوي؟
5: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
3: ما هي بعيدة.
6: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
2: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
7: أسعد الله صباحكم مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات. كملين معاكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3، عبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs. صباح الخير لكل مستمعي يوم جديد. مستمعينا نأخذ الاتصال. ألو صباح الخير.
8: ألو، يسعد صباحك.
7: صباح الخير، كيف حالك؟
8: نعم الحمد لله رب العالمين. بحكي معك عيسى بعهور.
7: أهلا ومرحبا عيسى.
8: أول شيء بدنا نصبح على جميع المستمعين، الأخوة والأخوات اللي بسمعوا فينا، إن مش عارفين كيف بدنا نبلش أو كيف بدنا نحكي. زي ما حكيتي أنت يعني على الوضع اللي إحنا بنمر فيه، طالما إحنا عارفين شو بدنا نحكي. على كل حال بدنا نحكي عن الوضع اللي إحنا بنمر فيه، الوضع المأساوي.
7: طب خليني أنوه إنه عيسى من عمال الخدمات المشترك، صح؟ صحيح؟
8: نعم نعم صحيح.
7: تفضل أخوي عيسى.
8: أول إشي بدنا نحكي في موضوع
7: الرواتب. الرواتب لسه ما نزلوا.
8: بدنا نستنى الأخ خضر مسالمة، يعني إحنا شو بكرر الأستاذ خضر مسالمة، إحنا وراه يعني.
7: والله خضر قبل يومين كان معنا على الهواء يعني، وكان يعني الواضح انه انتم واصلين لمرحله انه تعبنا خلاص، بكفي. شو بدكم يعني؟ بتستنوا برئيس مجلس جديد؟ انا اللي فهمت انه الاجتماع اللي صار في البلديه كان اجتماع تعارف، حسب ما حكى السيد خضر خلال الاجتماع ما تم انتخاب رئيس مجلس خدمات جديد. طيب. انتوا بانتظار الراتب لليوم، الراتب مش نازل
8: الحمد لله رب العالمين، لليوم مش نازل. نعم.
7: طيب
8: احنا بس بخصوص يعني اهم شيء، احنا لان سبق حكينا بخصوص التأمين
7: الصحي،
8: يعني امانة هذا مأساوي جدا بخصوص العمال يعني.
7: والله انا حكيت في موضوعكم يا اخوي عيسى، انا حكيت مع أعضاء مجلس البلدية يعني. أنا حكيت لهم يعني الشباب الخدمات المشتركة المفروض يكون معاهم تأمين صحي. لا تحكي لي فلان ولا تحكي لي علنتان. يعني دور على حل وسط يرضي جميع الأطراف، خصوصا في التأمين الصحي. يعني أنا والله وصلت صوتكم، ودائما أنا بحكي لمن بجتمع مع أي عضو من أعضاء البلدية بحكي له مشان الله حلوا جماعة الخدمات المشترك.
8: والله أنا بالنسبة لي يعني حاب أحكي لك كلمتين. وأنا اتصالي مش عشان الراتب، لأنه إحنا دائما تعودنا يعني
7: تعودتوا أنه في تأخير.
8: تعودنا يعني يمكن
7: زي ما تعود الموظف يأخذ نص راتب. أيوة كمل.
8: الله يكون بعونهم، بس الله يكون بعونهم. يعني إحنا هنا بنشتغل يعني شوية بنتعب عشان نحصل لراتبنا، وهم يعني الله يكون بعونهم.
7: يعني شو رسالتك يعني اليوم يا عيسى؟
8: رسالتي الله يكون بعون الناس. أزود عليك شو بدي أحكي، يعني أنت بتحكي لي على أولاد الأجهزة الأمنية، هم أخوتنا. يعني بيجي لما بيجيني من الشمال على محافظة بيت لحم يفض شجار أو يجي يحرس البلد يعطيني الأمن والأمان، يجي آخر الشهر ما يلاقيش له يعني معاش. والله هذه إنها صعبة جدا،
7: مشكلة.
8: وبنواجه إحنا في البلد كمان صعوبة بخصوص العمال يعني. يعني محافظة بيت لحم صفت إنه أنا أشوف نسوان بلم طاسات كولا وجه الصبح. أنا هذه مأساة.
7: شفتوها هاي بشغلكم؟
8: نعم نعم، هذه إحنا واجهناها وطعنا فيها قبل هالمرة، وطعنا فيها أكثر على محطات. حكينا يا عمي إحنا ما بدنا أي شيء، إحنا نطلب من المؤسسات اللي تنشر صورها أو بتنشر حالها وهي تودي في توزيع للناس إنها تكفس بخصوص المرة هاي بس، ولكن على الفاضي ما فيش حدا سامع. اليوم هي الواسطة بتعرف كيف، سبحان الله الواسطة بتلعب دور. بنصبح احنا كمان على الواسطة، بنصبح عليهم كل مساء صباح لكل واحد
7: على البشوات. على البشوات قصدك؟ يعني انت بتحكي عن اشي انتو شفتوه بعينكم خلال شغلكم الصبح، وانتو بتلموا في النفايات، ست بتلم يا الله.
8: نعم، هي وبنتها تقريبا عمر المرة 70 سنة، وبنتها عمرها 10 سنة.
7: وين المؤسسات عنهم؟
8: وطلعت انا كانت في الاخت قبلي، طلعت انا نشدت بلدية بيت لحم ونشدت الاجهزة الامنية، طلبت من بلدية بيت لحم منهم يكسروا الحاويات للناس عشان تقدر تقول الاقتصاد الكولة. نشدت فيها اكثر من مرة، لكن الفاضي يعني شو بدنا نحكي. والله شو بدنا نحكي يعني. الناس اسمعي، شوفي، كانوا العمال يشتغلوا جوا بالقدس، كان يعني الامور ماشيه ومسلكه امورنا صح. كنا نحكي يا رب تفرجها، طلعت فكت ربنا مفرجها علينا. يعني الناس اليوم بتعيش في وضع مأساوي. في ناس انا شفتها بعيني، الخشب على الارض عشان تسوي طبخه على النار لانه فيش غاز. يعني لمين بدك تشتغل؟
7: يبدو أن انقطع الاتصال مع أخونا عيسى. شكرا لمشاركتك. يعني عيسى اليوم نقل معاناته، معاناة زملائه، وأيضا معاناة الناس اللي وضعها سيء. يعني لما مش دائما بقول لك الشخص اللي أو الأشخاص اللي بيعرفوا أنه هذا شو بيأكل وهذا شو بيأكل، هذا معه ولا ما معوش من النفايات صح؟ يعني عمال النظافة خصوصا بيعرفوا انه فلان ببين والله هدول زبلتهم يعني كلها اكل، هدولك لا. دايما عامل النظافة بيكون عارف. واليوم عامل النظافة اليوم نقل معاناة ست يعني طلع لوين احنا وصلنا. ست عم بتلم طاسات كولا، شباب الخدمات المشترك شافوها. يعني ياريت هالصورة توصل للبلدية. كمان معانا اتصال. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير.
9: يسعد صباحك، كيف أستاذ؟
7: كيف حالك أخوي خضر مسالمة؟
9: الله يسعد بالخير الحمد لله.
7: يبدو لي من الصوت الأمور مش تمام. أنا هيك يبدو لي من الصوت.
9: لو سألتي نصة تتصوت علي بقول لك الصيارة عطلانة.
7: سيارة المسؤولة عن إرطاص.
9: أول حاجة. ثاني حاجة بدي أفهم أنا كيف حل. امبارح طردونا نعبيش سلام،
7: مين اللي طردكم؟
9: محطة النشاش مروش عبونا اللي كان معهم اتفاق يوم الاثنين.
7: ما رضيوا عبوا السيارات؟
9: لا لا ما رضوش.
7: طب كيف عملية يعني انه امتوا بتروحوا بتكون لازم تعبوهم هيك جاهزة يعني؟
9: احنا معنا بطاقات نعبي من محطة النشاش تمام. الحين بالنسبة لهم مش دافعين لهم 200,000 بدون منهم مش دافعين. وصار اتفاق انه معكم اخر يوم يوم الحد. الحين بعد يوم الحد انت علي ما يوم اخر يوم يوم الاثنين قالوا لنا ما فيش تعبوا سلك. الحين كيف اتفقت البلدية بتلحم معهم قدام هم ما فيش طبقية ما فيش اشي واتفقوا معهم مجلس الخدمات انه من عبي بقى يعبوا 50 لتر الحين صار يعبوا قديش بدهم يعبوا من اليوم بس تسليك 80 لتر. طب شو الفائدة احنا نعبي عشان نشتغل ماشي كل احترام. طب ليش ليش حلوا مشكلة ليش ما يحلوا مشكلة الشباب اللي مش قاعدوا اللي ما حاش شكل تصرف اللي ما حاش شكل تصرف يجي على شغل.
7: توصلتوا معهم شو حكولكم شو حكولكم في وعود ولا كيف الوضع؟
9: والله يا اختي اني هيك بحكي معك على الراديو تسمعيني بس همني والله ما حدا سامع حدا صراحة ولا حدا بقول في اشي ولا حدا مطنشين اصلا.
7: طيب
9: ما في شيء ما حدا متواصل معنا. طب انا بدي اسال يعني ابو صهيب محافظ محافظ بيت لحم كل احترام فيش بيستنوا؟ حكيتوا مبادره ومشينا المبادره لاي سنه المبادره ماشيين طالعين من عيد. بدي احكي انا مع محمد حساسني بالاسم يا اخوي انت صار مبادره عن طريقك عن طريق ابو بشار مستشار الوزير وحكينا مع الكل على المبادرة. انهونا يا اخوان انهونا احنا منا نظل نقول والله شخص مو لسه فيش توقيع في تعارف ومش تعارف لا ينتهي الشباب بتاعنا. تأمين الصحي بالقانون اذا مش بالقانون بديش فيها ايش يستنوا؟ طب احكي لك في عندك عمال كل العمال او اغلبيتهم تطعيم لهم خوف الامراض اللي هم فيه لليوم ما حدا فوق طعم بجوز زمان قدماء عمال الجداد ولا واحد.
7: طب طلبتوا في التطعيمات هاي؟
9: طلبنا كثير فيها.
7: شو كان ردهم؟
9: منشوف مرات مع الصحي ومنشوف والصحي كل الاغراضات والناس دي في هذا الموال إيه.
7: الله يعين إيه الشباب إيه
9: احنا مأساة مش عارفين نحكي مأساة اقسم بالله يعني نحكي لهم اي اليوم احنا 17 ولا 18 زاد الحد يعني وطالعين من عيد نحكي بكرة اضرب وخلي البلد كثير بعيد عن الاتنفيات بيجي اقول المزبلة ايش يعني والناس ما بتشايف كلها امراض
7: يعني ممكن تلجأوا للاضراب اخوي خضر
9: اكيد. والحين إذا حكوا قانون مش قانون يا عم يعمل اللي بده إياه عنا وعن الشباب
7: يعني هو في قانوني في جزئيات وقانونيات في جزئيات تانية أنا مش فاهم يعني هلا لما بيكون في إضراب بتشتغل القانونيات ولما بيكون في حقوق ما بتشتغلش القانونيات هيك نفهم يعني؟
9: الله وكيله عندهم إشي بدهم نلتزم فيه أما إحنا اللي هم أكثر لازم نلتزموا معنا ما فيش فيه. أنا مش طالب الزيادة.
7: أنت يا عامل التزم قانونيا وأنا كجهة مسؤولة مسؤول عن حالي ما فيش عندنا التزامات قانونية. طيب خلينا نشوف هذا الموضوع إن شاء الله منرتب له نجمعكم في إن شاء الله مفكرة يعني نجمعكم ونحل هالقضية إن شاء الله إن شاء الله خير إن شاء الله بنتواصل كمان مع البلدية والمحافظة. والله في بالي يا أخوي خضر اتحملوني بس اتحملوني شوي إن شاء الله برجع برتب معك ونحكي في هذا الموضوع بشكل موسع مع الجهات المختصة جميعا وإن شاء الله خير.
9: الله يسعدك. اسمعت ملاحظة صغيرة الكل بسمع فينا والمحافظة بسمع فينا
7: ما نعرف
9: والمحل بسمع فينا مفروض ما يستناش كأنه بستنوا الشباب مني ذكرني لأن ممثلهم بستنوا انت يا أبو محمد وانت شايف الوضع عم اعلن اضراب واللي يصير بس عندك البلد انت عارف شو بصير في البلد والدنيا صيف.
7: ما احنا عارفين.
9: فيش دكاترة تعالجهم. اطفالنا ودنيا يعني عيب والله عيب. مش قادر اخذ قرار اظلم الشعب معنا كمان. كفينا احنا مثل الهواء. بس ضروري
7: والله كل الاحترام اذا بتفكر بهذا المبدا.
9: اكيد اكيد اولادنا وبناتنا واهلنا ونسيبنا وحبايبنا. انت مش بتتبع اضراب معناته سويت معساه. لانه الدنيا نار نار. تعرف شو عم تسوي اليوم اضراب يوم. ومشكله كمان انه حليت انا السولار وروح اشتغل. شوفي المنطق كيف بتناقض مع بعضه. هذا مش صح.
7: لا بده يمشي المصلحه العامه على حساب مصلحة العامل اللي مسخم.
9: البلديات بدك أشتغل لك ماشي. بدي أشتغل لكل احترام بدي أشتغل. طيب البلديات هل مش دافع؟ مين المشكلة عندك يا مجلس خدمات؟ مين المشكلة؟
7: يعني حتى صراحة من مجلس الخدمات ما فيش صراحة مين بدفع ومين ما بدفعش. مين عليه ومين مش عليه.
9: أخذ سارة معلش طولت عليك.
7: مش مشكلة.
9: بدي أعرف مين أبوي. أنا مين أبوي أعرفه. مين أتوجه إله؟ لغاية الوزير سامي وبعثت له على الواتساب رسالة ما رجع ليش. إيش ما خلتش حدا إلا طرقنا بابه وآخر ما أخذها تطلع الغابه.
7: عشان هيك أنا بسألك لمين أتوجه يا أخوي خضر. بتقول لي أنا مش عارف لمين بدك تتوجهي لأنه إحنا مش واضح مين مسؤول عنا. طيب إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله رسالتكم بتوصل. نتواصل مع الجهات المختصة.
9: أبو صهيب
7: إن شاء الله اليوم إن شاء الله اليوم أنا برتب مع المحافظة وإن شاء الله بنحكي في هذا الموضوع بنشوف لوين بدأ توصل.
9: ننزل على المحافظة. ننزل شو بدك حاجة
7: ننزل على المحافظة.
9: بدنا نروح نشوف مين أبونا. بدنا مش عملت مبادرة. أنت قلت مبادرة على عين ورأس ومشينا لك إياه. هاي مرة قعدين وهذه المرة سألتيني ليش ما سويت ضراب يعني قانوني في العيد رمضان. قلنا عيب في عيد الإخواننا.
7: قلنا عيب في الانتخابات حكينا عيب.
9: شو هذا ولا أنت من نظلنا نشهد بصراحة. عيب عيب عيب هذا الحكي.
7: طيب
9: في مدارس في جامعات في توجيه في مين شغل وشغل. روح ادفع عن الكهرباء وعن هالشباب. تأمين الصحي
7: مثلا
9: ماشي. تأمين الصحي يروح يراجع. إذا بقول أنا مش راجل قانوني يروح على القانون وشوف هذا حق مكتسب ممنوع يلعب فيه. لو أجي وزير ممنوع يلعب فيه.

0: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: وأول أوردر

0: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية.

نقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: نشرة 9 صباحا، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أعلنت مصادر طبية وفاة سيدة في العشرينات من عمرها وطفلها البالغ عاما ونصف العام جراء حريق اندلع في منزل ببلدة الظهرية جنوب الخليل فجر اليوم. وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بالخليل إسلام أبو شيخة أن المواطنين أخلوا الأب بحالة متوسطة والأم بحالة خطيرة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإخلاء الطفل بحالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاة الطفل ووالدته متأثرين بإصابتهما.
2: اتصال هاتف ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني من قبل أحد المواطنين. الطواقم وصلت إلى الموقع بعد يعني في زمن استجابة 6 دقائق. يعني عند الوصول كان المواطن قد أخلوا رجل وامرأة من داخل المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم فريق آخر دخل إلى المنزل وبدأ بعمليات إطفاء الحريق والتفتيش والبحث عن بعض المواطنين أو مواطنين في هذا المنزل. تم العثور على طفل سنة ونصف في صالون المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله عن طريق المواطنين إلى مراكز طبية قريبة. طواقم الإطفاء باشرت بخمات الحريق والسيطرة عليه، فيما أعلن بعد ذلك من قبل الجهات المختصة عن حالات الوفاة. كان الحريق في غرفة نوم رئيسية، تم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. تم العثور على الطفل في صالون المنزل وليس في غرفة النوم، بمعنى أن هناك حالات اختناق وليس احتراق.
1: قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزقات أن الشرطة ألقت القبض يوم أمس على زوج أقدم على طعن زوجته وسط الشارع في مدينة نابلس. وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ملاحقة الزوج لزوجته قبل أن ينهال عليها طعنا. ولفت رزقات إلى أن التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من شارك في الجريمة. وقال إن الحالة الصحية للزوجة مستقرة. أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في أحد المساجد بقرية جلجلية شمال مدينة رام الله وخطوا شعارات عنصرية ومعادية على جدرانه، كما حطم مستوطنون مركبتين في الطريق بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت. هذا وأصيب 4 مواطنين فجر اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل الأهالي في بلدة بيت جنوب نابلس، في حين هاجمت مجموعة من المستوطنين من مستوطنة يتسهار منزلا بالحجارة في قرية بورين جنوب نابلس. أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تعتزم تنفيذها في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة على القطاع. وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فإن العملية العسكرية نوقشت في أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، غير أن الإدارة الأمريكية أبدت اعتراضها عليها بعد اطلاعها على تفاصيلها وطلبت من إسرائيل عدم تنفيذها في الوقت الراهن. وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل خلال الفترة الأخيرة على توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع بدلا من شن عملية عسكرية جديدة في ظل استمرار الجمود في المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة. تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق نار بين واشنطن وطهران يفترض أن يشمل تهدئة في الساحة اللبنانية. وشهدت بلدات جنوب لبنان اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا، فيما أعلن حزب الله عن إطلاق 10 صواريخ باتجاه مواقع للقوات الإسرائيلية في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إن جيش الاحتلال مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية. من جهتها، صعدت القوات المسلحة الإيرانية من لهجتها إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من رد شديد في حال عدم توقف العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان على خلفية غارات سابقة أسفرت عن سقوط شهداء. إلى الأخبار المتعلقة بكأس العالم. استهل منتخب النرويج مشواره في كأس العالم لكرة القدم بفوز عريض على نظيره العراقي برباعية لهدف، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى. كما فشل منتخب الجزائر في تحقيق أول فوز عربي بكأس العالم، وخسر على يد نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة فجر اليوم في مباراة شهدت تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي 3 أهداف. وتجري الآن مباراة تجمع بين المنتخب الأردني ومنتخب النمسا، وتلعب في الأوقات بدل الضائعة، ويتقدم فيها منتخب النمسا بهدفين لهدف حتى الآن. ختاما بحالة الطقس المتوقعة اليوم مستمعينا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى المتوقعة في القدس اليوم تصل إلى 30 مئوية. إلى اللقاء.
0: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: صباح الخير مع إشراقة هذا الصباح الجديد، نفتح صفحة مليئة بالأمل والفرص. اجعلوا التفاؤل رفيقكم وابدأوا يومكم بعزيمة وثقة بأن كل خطوة تقربكم من أهدافكم. أتمنى لكم صباحا هادئا وقلبا مطمئنا ويوما مليئا بالنجاح والبركة. صباح الخير لكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات، مكملين معكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم، راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs وعبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات أينما كنتم أينما تواجدتم. مستمعينا ومتابعينا، كان من المفروض في القسم الأول أن نتطرق للأخبار الرياضية، ولكن في ظل الحديث عن قضايا عمال وسائقي الخدمات المشترك تأخرنا شوي بهالفقرة. بس خليني أنوه قبل ما أدخل في ملف اليوم مستمعينا ومتابعينا في هذه اللحظات، وقبل قليل وضمنا المونديال ومباريات كأس العالم، المباراة التي يشاهدها الآن الجميع، المباراة ما بين الأردن والنمسا، وبحسب النتيجة نتحدث عن هدفين للنمسا مقابل هدف واحد للأردن. سأعود لتفاصيل المباريات جميعا بعد قليل مستمعينا ومتابعينا. أذكر بأن هذا البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.
1: وجهك صباح الخير كله،
0: يا صباح الخير
1: نسمة صبح بالستة إلا.
0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، اليوم نسلط الضوء على إنجاز فلسطيني مميز يحمل رسالة أمل وإبداع من قلب مخيم لدهيشة إلى العالم. فالفن لم يكن يوما مجرد وسيلة للتعبير، بل أصبح لغة عالمية ينقل من خلالها الأطفال أحلامهم وقصصهم وتطلعاتهم رغم التحديات والظروف الصعبة التي يعيشونها. وفي هذا السياق حقق أطفال مركز شباب لدهيشة إنجازا دوليا لافتا بعد فوزهم في المسابقة الفنية الدولية This is a song for Gaza بمشاركة أطفال من عدة دول حول العالم. جاء هذا الفوز من خلال العمل الفني الجماعي الذي حمل عنوان في أمان من الأذى، والذي عكس رؤية الأطفال ورسالتهم الإنسانية. للحديث أكثر عن هذا الإنجاز وأهمية الأنشطة الفنية في تنمية قدرات الأطفال وتعزيز رسائلهم الإنسانية، يسعدنا أن نستضيف المدرب بمركز شباب لدهيشة محمود الولجي. يسعد صباحك كوتش محمود، صباح الخير.
2: يسعد صباحك أستاذ سارة، صباح كل المستمعين في بيت لحم وخارجها، يسعد صباحكم جميعا.
0: أهلا ومرحبا. بداية حدثنا عن المشاركة في مسابقة This is a song for Gaza وكيف جاءت فكرة الانضمام إليها، تفاصيل المسابقة تفضل.
2: جاءت الفكرة من خلال الشراكة والتعاون المستمر بين مركز شباب دهيشة والوفود والمؤسسات التضامنية الإيطالية التي تزور المخيم وتطلع على واقعه. عندما طرحت مسابقة This is a song for Gaza الدولية، رأينا فيها فرصة حقيقية لإيصال صوت أطفالنا إلى العالم. أردنا أن نثبت أن أطفال مخيم دهيشة وفلسطين لا يملكون المعاناة فقط، بل يملكون الفن، الرسالة والإبداع القادر على المنافسة والفوز دوليا.
0: نعم، حدثنا عن فكرة العمل الفني الذي حمل عنوان في أمان من الأذى، لماذا اخترتم هذا العنوان؟
2: العمل الفني هو مزيج إبداعي يدمج بين الصوت والصورة والرسالة الإنسانية. اخترنا هذا العنوان لأنه يمس أعمق حاجة يفتقدها الطفل الفلسطيني في ظل الظروف الحالية، وهي بين قوسين الأمان. العنوان يمثل صرخة أمل ومطالبة بحق طبيعي لكل طفل في العالم بأن يناموا ويصحوا ويلعبوا ويسيروا في أرضقة المخيم بدون خوف أو خطر.
0: نعم، كيف تم اختيار الأطفال المشاركين في إعداد العمل الفني الفائز، وكم بلغ عددهم وأيضا أعمارهم؟
2: تم اختيار الأطفال من ضمن المشاركين الدائمين والموهوبين في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية داخل مركزنا مركز شباب دهيشة، مع التركيز على الأطفال الذين لديهم شغف في التعبير والرسم والكتابة والرقص. شارك في إعداد هذا العمل مجموعة حيوية تضم من 20 إلى 30 طفلا تتراوح أعمارهم بين 8 إلى 14، لأنها الفئة الأكثر قدرة على تجسيد مشاعر الطفولة ببراءة وقوة في نفس الوقت.
0: نعم، ماذا يعني هذا الفوز الدولي لأطفال مركز شباب لدهيشة؟
2: هذا الفوز يعني لأطفالنا أن صوتهم مسموع، وأن جدران المخيم لن ولم تقف عائقا أمام وصول رسالتهم إلى العالم. منحهم هذا الفوز شعورا بالفخر والاعتزاز بهويتهم وموهبتهم، وأثبت لهم أنهم قادرون على التفوق والنجاح في المحافل الدولية عندما تتاح لهم الفرصة والمساحة الحرة للإبداع.
0: بالنسبة إلى كوتش محمود، هذا الفوز يعني حضرتك من المدربين المشرفين على الطلبة اللي فازوا بهالمسابقة.
2: أنا بالنسبة يعني أنا كالأطفال إن المخيم لن ولن يقف عائقا أمام وصولنا إلى العالمية، لأننا فقط نحتاج إلى الفرصة والمساحة الكافية لإظهار نفسنا للعالم.
0: نعم، برأيك ما أهمية المشاركة في المسابقات الدولية بالنسبة للأطفال الفلسطينيين؟
2: المشاركة الدولية تخرج الأطفال من دائرة العزلة وتفتح لهم أفاقا واسعة لرؤية العالم ومحاكاته. هي منصة لنقل الواقع المعاش برؤية الأطفال أنفسهم وبأدواتهم الخاصة، أقصد هنا الفن والموسيقى. أيضا بناء جسور تضامن إنساني وثقافي متينة مع الشعوب والأطفال حول العالم، مثل الوفد الإيطالي الصديق.
0: نعم، الدور الذي لعبته الأنشطة الفنية في مساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم وتجاربهم من وجهة نظرك كمدرب؟
2: الأشياء الحين الفن هو الملاذ الآمن للتفريغ النفسي للأطفال، فالأطفال في المخيم يعيشون تجارب صعبة وضغوطات مستمرة، عشان هي الكتابة والمسرح ولعب كرة القدم بتساعد الأطفال على تحويل هذا الخوف القلق إلى طاقة إنتاجية إيجابية. نعم، وإعادة بناء تجاربهم اليومية بشكل يسهل على الناس فهم أفكارهم وعواطفهم.
0: نعم، يعني كيف يساهم الفن في تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات الأطفال داخل المخيم؟ ونحن نتحدث داخل المخيم نتحدث عن مساحات معدومة للأطفال لتنمية قدراتهم وتنمية مهاراتهم.
2: كما قلنا من قبل، الفن هو الملاذ الآمن والأداة الأقوى للتفريغ النفسي. عندما يرى الطفل أن فكرته ولوحته تصل إلى المركز الأول دوليا، فإن ثقته بنفسه وبقدراته تتطور وتقفز إلى السماء. نعم، وهذا شيء إيجابي لمخيمنا العزيز.
0: نعم، دعنا نتحدث في أبرز البرامج والأنشطة الثقافية والفنية التي ينفذها مركز شباب لدهيشة، تفضل.
2: يركز المخيم حاليا على ديمومة الأنشطة التي تحضن الطفولة والشباب، منها النشاطات الرياضية المختلفة مثل كرة القدم، الكاراتيه وفنون القتال وغيرها من النشاطات المختلفة داخل المركز. أيضا ورشات الرسم والفنون التشكيلية، إضافة إلى المخيمات الصيفية التنشيطية التي تدمج بين التعليم والترفيه والدعم النفسي.
0: نعم، أبرز التحديات التي تواجهونها في تنفيذ الأنشطة الموجهة للأطفال خصوصا؟
2: تتمثل أبرز التحديات بأشياء مختلفة، من ضمنها الوضع الأمني والسياسي غير المستقر. نعم، والاقتحامات المستمرة للمخيم، مما يسبب ضغط مستمر للأطفال ويعيق انتظام البرامج أحيانا. أيضا ضعف الإمكانيات والموارد المادية والمساحات المتاحة داخل المخيم لاستيعاب كافة الطاقات والمواهب، وصعوبة التنقل لتمثيل هذه الأعمال وجاهيا في الخارج.
0: نعم، كيف يمكن للمؤسسات المحلية والدولية دعم مثل هذه المبادرات الثقافية والإنسانية ودعم مثل هذه المراكز داخل المخيمات؟
2: يمكنهم الدعم من خلال توفير التمويل المستدام والمباشر للمراكز في المخيمات بدلا من المشاريع الموسمية المؤقتة، وتبني أبداع الأطفال ونشرها وترجمتها وعرضها في معارض ومهرجانات دولية. أيضا يمكنهم تسهيل التبادل الثقافي واستضافة المجموعات الفنية للأطفال في الخارج لتبادل خبرات وتوسيع مداركهم.
0: نعم، في ختام هاللقاء كوتش، ما الرسالة التي يوجهها أطفال مركز شباب لدهيشة إلى أطفال العالم من خلال هذا الإنجاز، وأيضا أبرز تطلعاتكم وخططكم المستقبلية لتعزيز مشاركة الأطفال في المحافل الدولية؟ تفضل.
2: رسالة الأطفال تأتي في أننا نحن الأطفال نعيش في مخيم، لكن أحلامنا تتسع للكون بأكمله. من حقنا أن نعيش بأمان وأن نلعب بحرية وأن نكبر دون خوف. فوزنا اليوم هو رسالة بأننا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا، وبأن الفن والرياضة سلاحنا لنشر السلام والعدل. ومن ناحية خططنا المستقبلية، نطمح إلى ترجمة هذه النجاحات الفنية ليكون مركز شباب الدهيشة حاضنة دائمة للإبداع. خططنا القادمة هي عدم الاكتفاء بالمشاركة عن بعد، بل العمل على تسيير وفود من أطفال المخيم للمشاركة الشخصية في المهرجانات الدولية والمنافسة في مسابقات جديدة، ليبقى علم فلسطين وصوت مخيم دهيشة حاضرا دائما في كل محفل ثقافي عالمي. وشكرا.
0: نعم، ألف مبروك لكم هذا الإنجاز كوتش محمود. شكرا جزيلا لك مدرب مركز شباب لدهيشة محمود الولجي، تحياتي، شكرا جزيلا، يسعد هالصباح.
2: عفوا
3: عفوا. We are ready.

طيب نروح للأخبار الرياضية لمحبي ومتابعي الرياضة مستمعين، وخصوصا مباريات كأس العالم. عندنا 8 منتخبات عربية مشاركة في كأس العالم لسنة 2026. 8 منتخبات، هي أول مرة بشارك فيها 8 منتخبات عربية في مباريات كأس العالم لهذا العام. نرجع لمباراة الأردن والنمسا. النتيجة كما ذكرت في السابق هدفين للنمسا مقابل هدف واحد للأردن. ما زالت المباراة في هذه اللحظات مستمرة في ترقب لنتيجة المباراة ما بين النمسا والأردن. أيضا من المباريات التي انتهت والتي كانت بين العراق والنرويج والتي انتهت لصالح النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للعراق. وأيضا من المباريات التي انتهت مباراة الأرجنتين والعراق والتي انتهت بخسارة الجزائر وفوز الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. في تفاصيل مباراة الأرجنتين والجزائر، ميسي يجلس على عرش المونديال بثلاثية. مستمعينا ومتابعينا، حقق النجم ميسي قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم رقما أسطوريا جديدا بعدما بات الهدف التاريخي لكأس العالم مناصفة مع الألماني كلوزا. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، يعني كما ذكرت المباراة التي تجري في هذه الأوقات بين الأردن والنمسا ما زالت مستمرة. خليني أعمل آخر تحديث للنتيجة، هدفين للنمسا مقابل هدف واحد للأردن. نتمنى النجاح لفريق الأقرب لقلبنا، فريق الأشقاء الأردن، كل التوفيق.

في هذه اللحظات انتهت المباراة ما بين الأشقاء الأردن والنمسا. انتهت المباراة بفوز النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأردن. انتهت قبل قليل مباراة الأردن والنمسا، انتهت بفوز النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الأردن.

يعني مع نتائج المباريات الحظ ما كان لصالح الفرق العربية، سواء الأردن الجزائر والعراق. للأسف انتهت المباراة، وكان أملنا أنه يفوز فريق الأردن الأقرب لقلبنا، لكن انتهت المباراة لصالح النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للأردن. وحشاني يا بلدي، الله يصلح الحال في هالبلد.

البرنامج يأتيكم برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية. مستمعينا خلينا أروح أصبح على كل اللي بيصبحوا علينا عبر واتساب. أبلش من رسالة أم محمد. أم محمد فروخ من تقوع، يسعد صباحك يا أم محمد.

خليني أقرأ رسالة أم محمد فروخ. بعتذر مش عارف شمال الصوت مش قابل يرجع.

طيب أم محمد فروخ أقرأ رسالتها. الله يسعد قلبك وروحك، صباح الخير لإلك. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا، صباح الخير آمين يا رب. تحياتي لإلك. كمان نصبح على صديقة البرنامج ندى الشمالي، يسعد صباحك يا ندى. أقرأ الرسالة. صباح أجواء الجامعات وتخرجهم ألف مبروك لأحلى مهندسة سندس زواهرة، يسعد صباحك وألف مبروك لكل خريجينا ولا للمهندسة سندس زواهرة، صباح الخير. كمان نروح على رسالة أخونا أبو حمزة، صباح الخير يا راديو بيت لحم 2000، صباح الخير ست سارة، وصباح الخير للأخ صالح، تحياتي لإلك. كمان نروح أخيرا لرسالة علا خلاوي، ابدأ يومك وكان الخير في طريقه إليك، فالله لا يرسل صباحا إلا وفيه رحمة جديدة، صباح الخير والسعادة لقلوبكم الصافية، صباح الورد لعيونك سارة، صباح الخير لإلك، صباح الخير لكل أصدقاء هالبرنامج اللي بتواصلوا معنا عبر واتساب واللي بيصبحوا علينا عبر البث المباشر. فادي علي صباح الخير، أم المعتزرة دايدة، محمد صباح الخير، عز الدين زيتون صباح الخير لكل اللي بيشاهدونا واللي بيسمعونا في برنامج يوم جديد. فاصل قصير ونعود.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة، نكمل وإياكم مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد عبر أثير الأولى في بيت لحم راديو بيت لحم 2000 على الموجة العامة 106.3 وعبر الموقع الإلكتروني rb2000.bs عبر البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. يسعد صباح الجميع وأهلا ومرحبا بكل اللي انضموا لنا بهاي اللحظات.

0: عبر البث المباشر صديق البرنامج أحمد ذياب ملش، يسعد صباحك، أهلا ومرحبا فيك يا أحمد، شكرا على المتابعة الدائمة. يبدو متأخر اليوم يا أحمد.
1: صحيح معتر تعتير
0: والله، كل الشعب معتر، كل الشعب طفران، مش واقفة عليك.
1: بصون الحب الغالي
0: طلع الأمور لوين وصلت. رجل يطعن زوجته 13 مرة بسبب خلافات مالية، تخيل يعني. في وضح النهار يعني انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه هذا الشخص بأنه نزل من سيارته بمشاركة عدد كانوا موجودين أشخاص معه بالسيارة، هجم على زوجته، طعنها في نابلس بالشارع الرئيسي. ست وضعها مستقر في المستشفى والزوج تم إلقاء القبض عليه من الأجهزة الأمنية. صار في منكم خوف يا رجال، مفروض نخاف؟ والله ما بعرف. صالح مسخم
1: قلب كرمالك، علمت الحب.
0: جاهزين للمي؟ طيب، لا يجهز موضوع المي، خلينا نحكي في موضوع مهم، موضوع بخص التعليم، موضوع التوجيهي والامتحان الإلكتروني والخلل اللي صار، والأغلب وصف التجربة بأنها تجربة فاشلة للأسف. يعني صار في خلل، في بطء بتطبيق امتحان الثانوية التجريبي اللي كان بالأمس. يعني مستمعينا ومتابعينا، في هذا الموضوع فشلت المنصة في استيعاب امتحان محاكاة لمادة واحدة، فكيف ممكن يكون الامتحان الرسمي اللي بيتعلق بمستقبل آلاف الطلبة؟ ما حدث بالأمس لم يختبر جاهزية الطلبة بقدر ما كشف جاهزية النظام نفسه. مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السؤال المهم، إذا معلق الامتحان عند طالب واحد فقط من أصل آلاف الطلبة، شو الحل؟ واللي صار مبارح مع الطلاب كمان، وخصوصا طلاب التوجيه اللي هم بيعيشوا حالة من التوتر، وذويهم اللي بيعيشوا حالة من التوتر. الامتحان الإلكتروني، خليني أشوف بس، خليني أقرأ تعليق السيد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور حول الخلل اللي صار في الامتحان بالأمس، واللي أكد بأنه دخول أعداد كبيرة وغير متوقعة من خارج البلاد إلى تطبيق امتحان الثانوية العامة الإلكتروني التجريبي تسبب ببطء في كفاءة البرنامج المخصص للامتحان، مضيفا أن الوزارة تتابع الخلل مع جميع المديريات وسيتم تقييم الخلل وإعادة التجربة مجددا. شو رأيكم بموضوع إعادة التجربة مجددا في هذا الموضوع؟ يعني هذا اللي أفاده السيد صادق الخضور. أيضا في مقابلة بالأمس كانت معه، أفاد بأنه كمان يعني هو شخصيا عم يدفع ضريبة المنصب اللي متوليه، بأنه عم بيتم التنمر عليه كونه ناطق باسم وزارة التربية والتعليم، بيواجه تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي وتهكما وشخصنا للأمور. سيد صادق الخضور هذا ما أفاده عبر الإعلام بالأمس، وبعد هذا الخلل الذي جرى في الامتحان الإلكتروني لطلبة التوجيه. خلينا نحكي في صراحة في هذا الموضوع، في ظل البنية التحتية الهشة الموجودة التكنولوجية، في ظل قلة الإمكانيات، في ظل الظروف والتحديات الموجودة، المخ اللي بدنا يعني او تطبيق هاي الانظمه والقوانين مش المفروض تكون بصراحه على طلاب التوجيه، صح؟ مش المفروض تكون على طلاب التوجيه اللي هم يعني في مرحلتهم اللي بيكونوا فيها عايشين في حاله من التوتر، بينهوا التعليم المدرسي وينتقلوا لمرحله تعليميه جديده. كمان ما في عنا بنية تحتية، ما في عنا إمكانيات وإلى آخره. يعني كمان الملفت في هذا الموضوع بأنه كانوا يحكوا أنه هم مسيطرين على الوضع، ولكن في أول خلل بيّن أنه لا، حتى خطط بديلة ما كان موجود عند الوزارة، حتى خطط بديلة ما كان موجود لحل هذا الخلل اللي كان موجود. يعني هذا الموضوع يعني الكل وصف المنصة أو فشل، وأنه التجربة هي فاشلة، الكل مستنكر كمان، خصوصا بأنه هاي المرحلة بتحدد مستقبل الطلبة بنظر الأهل. في معي وقت أقرأ التعليقات صالح حول الموضوع، إذا كان في مجال نقرأ التعليقات اللي كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خليني أبلش في تعليقات الناس بعد فشل يلا هات خليني أسمع.

0: طيب مستمعينا رح نرجع للموضوع وأقرأ التعليقات حول الموضوع، بس خلينا نروح لأسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم. من بنك فلسطين تنضم لنا ديما صباح. يسعد صباحك ديما، أهلا ومرحبا.
1: يسعد صباحك، صباح الفل.
0: أهلا بك ديما. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل لهذا اليوم، تفضلي.
1: مستمعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم. نستعرض وإياكم من بنك فلسطين أسعار صرف العملات لهذا اليوم الأربعاء الموافق 17 من حزيران، والتي جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 2.90، أما سعر البيع فإسرائيلي 2.94. الدينار الأردني مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 4.09، أما سعر البيع فإسرائيلي 4.18. اليورو مقابل الشيكل سعر الشراء إسرائيلي 3.37، أما سعر البيع فإسرائيلي 3.41. أما أسعار الذهب مقابل الدولار الأمريكي للأونصة الواحدة وصلت إلى 4325 دولار أمريكي. يذكر أن هذه الأسعار إرشادية وتتغير بحسب تغير السوق، ويمكن لعملاء بنك فلسطين استخدام تطبيق بنكي للحصول على أفضل الأسعار. أما بالنسبة لسعر سهم بنك فلسطين فبلغ $1.46، وكانت هذه نشرتنا اليومية لصرف العملات. يسعد صباحكم.
0: يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك ديما صباح من بنك فلسطين، تحياتي. شكرا،
1: تحياتي، إلى اللقاء،
0: باي باي. مستمعينا ومتابعينا نروح لها الاتصال. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير، يعطيك العافية.
0: زيدك عافية، أهلا ومرحبا.
2: بدي أحكي بالحقيقة بالموضوع تبع التوجيهي. يعني أنا السنة هاي ماليش قبل في التوجيهي، عندي السنة الماضية والسنة الجاية إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: ولكن أنا في نظري إنه تجربة نظام جديد على طلاب التوجيهي وفترة امتحانات التوجيهي في آخر، يعني إحنا بنحكي بالوقت الضائع بدقيقة 90، هذا خطأ. أنا بدي أجرب برنامج جديد، بجربه من الصف العاشر الحادي عشر، بطلع من أول السنة يا أختي لامتحانات التجريبية تبعت الفصل الأول، وهذا أوكي مقبول. وبعدش يعني أنا عندي شوية خبرة بالاتصالات، إنه والله ناس كتير دخلوا من برا، يعني معلش أنت كوزارة مش محدد الاي بي هات اللي تدخل؟ إذا مش محدد الاي بي هات اللي تدخل، أي هاكر بدخل بغير الأسئلة
0: كمان.
2: طبعا إذا مسموح لكل العالم من برا البلد، على البلد عندنا في لها IP معين، الIP هو العنوان الإلكتروني. إذا مسموح لأي عنوان إلكتروني في العالم يدخل عندي،
0: نعم
2: هاي مصيبة. يعني ممكن أنا أكون في الأردن أجاوب الأسئلة لأولادي إذا قدرت أدخل على الIP. هذه مش هيك تتسوى، هذه تتسوى من عمل للقاعات IP معين، سيرفر معين بدخلوا عليهم، السيرفر هذا هو اللي ببث الأسئلة لكل قاعة بقاعتها.
0: يعني كتجربة ما كانوا موفقين فيها بنظرك؟
2: جدا. وأول إشي أنا بديش أدخل بالتقنيات، يعني التقنيات في شركات وفي هذا، وهم ممكن يكونوا أشطر مني وعندهم أفهم مني بالموضوع، ولكن بدك تجربوا تجربة، جربوها صف الحادي عشر على التوجيه من أول السنة، مش أجي قبل الامتحانات بأسبوع أقولهم عندي تجربة جديدة يلا.
0: صح، مظبوط، هاي جزئية مظبوطة.
2: احنا مرقنا الدمار النفسي كأهل كمان اللي بنمرقوا بالتوجيهي.
0: صح صح، يعني تجربة، هاي تجربة على طلاب التوجيه قبل الامتحانات الوزارية، يعني ما كانت لصالح الوزارة فعليا صدقا.
2: لا طبعا، لا طبعا، والعناد والعناد الموجود انه لا يجب ان تطبق و و و و ليش انت مش جاي تطبق؟
0: في تجربة ثانية كمان راح تكون، يعني حسب ما افاد صدق،
2: يعني احنا دخلنا جامعات، دخلنا جامعات وشفنا طلاب متفوقين متفوقين، والان هم بروفيسورية ومدرسين في الجامعات، وهذا عمره في حياته في بلاده ما شاف كمبيوتر لانه وضعه المادي ما كان سيء. فأنا بدي أجي لطلاب ممكن يكون ما بيقدرش يتعامل مع التكنولوجيا، أحكي لك أبوه ما بيقدرش يجيب له تلفون جديد أو إشي، يعني كيف الوزارة بدها توزع آيفادات وتليفونات على مش عارف كم من ألف طالب؟
0: يعني كمان خليني أحكي في
2: للمعلمين،
0: للمعلمين يعني
2: لا أنا في نظري لا أنا في نظري أنا في نظري أنا في نظري بدل ما يدفعوا لشركات تقنية انه يغيروا التوجيهي باخر لحظه. لا والله المصاري هاي لو دفعوا فيها رواتب المعلمين كان اشرف.
0: يعني في موضوع عدم الإصغاء لصوت الناس والاستخفاف بمخاوفهم قد تكون له نتائج وخيمة صدقا في هذا الموضوع.
2: الاستخفاف بكل شيء. يعني أنا من الصبح بسمعكم بسمعت الأخ خضر ويعني إذا عامل النظافة اللي هو قاع الهرم ولكن هو داج على رؤوسنا يتم التعامل معه بالطريقة هاي. يعني وين اللي كانوا قبل شهرين في الدعايات الانتخابية سنعمل مش عارف شو وينهم. بلديات ما حاش مصاري تسكر حفرة, بلديات ما حاش مصاري. هالعامل المسخم اللي بيشتغل بالنفايات اللي هو معرض لجميع أنواع الأمراض مش عميده تطعيم. يعني أنا سمعت الأخ خبر كمان اليوم وهذا يعني أدمى قلبي. يعني عن جد الشباب هذول لو أضربوا رح نشوف نظافتنا كيف, رح شوارعنا تتعبى لأنه أصلا
0: رح تنصرف الرواتب وقتها رح تنصرف الرواتب ويتعبى بنزين وسولار لسيارات.
2: وصدقيني لا لأنه للأسف وصلنا لمرحلة المسؤولين حتى مش شايفين الشعب ولا حدا شايف حدا.
0: معقولة؟
2: آه معقولة. إحنا بنروح على المطفى, روحي على رام الله أنت كأنك قاعدة في الأردن ولا قاعدة في دولة تانية. تعالي على مدن تانية وضعنا سيء جدا
0: للأسف صدقا اللي تفضلت فيه.
2: هذا الكلام اللي احنا كشعب بنشوف
0: للأسف.
2: لكن بالنسبة لعمال النظافة يا جماعة الخير هدول تاج عراسنا, أنصفوهم
0: يعني حتى تأمين صحي ما معاهم بتعرف هذا الاشي لما بمرض اي عامل.
2: انا سمعته وتفاجأت تأمين صحي بالتطعيم. طيب التطعيم هذا انت كمسؤوليتك كمؤسسة مدنية بتشغل البني ادم هذا

0: لا طب وقائي
1: كله بفكر بالماديات للأسف.
0: يا عمي، كلهم كم من شخص في الضفة الغربية؟ 1000 2000 بني آدم، التطعيمات تبعتهم قديش بتتكلم؟ يا وزارة الصحة،
1: لا مش شرط على وزارة الصحة كمان، يعني في يمكن تقصير عندهم
0: وزارة
1: بمجلس
0: الأكل المحلي،
1: الخدمات.
0: الوزارة المسؤولة عنهم. وانزعجت لما حكى أنا مش عارف مين أبونا، مين المسؤول عنا في الشغل. وهذه الكلمة اللي كنت دائما أقولها لما كنت أتصل فيكم، كل شخص بس يعمل الشغل اللي عليه ويخلف عليه،
1: كل
0: بس
1: مسؤول
0: بدناش أكثر.
1: يعمل واجباته ويخلف عليه، ما بدناش ولا إشي تاني. يسعد صباحك أخوي المواطن، شكرا جزيلا
0: يسعد
1: على
0: صباحك
1: هالمشاركة،
0: يعطيك
1: شكرا،
0: العافية.
1: تحياتي لإلك.

للأسف بس خلوني أحكي في هاي الجزئية، دائما ما في عندنا خطط بديلة، مش عارف وين المشكلة عن جد، ما فيش، مش عارفة شو المشكلة في كل قضايانا، ما فيش عندنا خطط بديلة. يمكن لأنه ما فيش إمكانيات، أو يمكن ما بتفكر فيها الخطط البديلة، ممكن.

بس خليني أختم في هذا الموضوع عشان وصلنا لنهاية المشوار. مستمعينا نتمنى كل التوفيق لطلابنا طلاب التوجيه، نتمنى النجاح يحالف الجميع رغم كل التحديات والظروف الصعبة. مستمعينا وصلت وإياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي من برنامج يوم جديد، على أمل أن نلتقي غدا بنفس الموعد. وأنا صار لازم ودعكم، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا صار رزق، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل صالح كنعان. يعطيك العافية صالح. مستمعينا نشكركم على استماعكم ونتمنى لكم صباحا مملوءا بالخير والطاقة الإيجابية. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: يوم جديد منبدأ معكم من راديو بيت لحم 2000 لكل العالم. يسعد صباح كل مستمعنا.
1: يوم جديد من 8 للـ10 كل يوم ما عدا الجمعة.
0: يوم جديد برعاية جوال الاتصالات الفلسطينية.

0: النشرة العاشرة صباحاً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلاً بكم. أعلنت مصادر طبية وفاة سيدة في العشرينيات من عمرها وطفلها البالغ عاماً ونصف العام جراء حريق اندلع في منزل ببلدة الظهرية جنوب الخليل. وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بالخليل إسلام أبو شيخ إن المواطنين أخلوا الأب بحالة متوسطة والأم بحالة خطيرة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإخلاء الطفل بحالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاة الطفل ووالدته متأثرين.

0: بإصابتهما.
1: وصل الهاتف ورد لغرفة عملية الدفاع المدني من قبل أحد المواطنين، الطواقم وصلت إلى الموقع بعد يعني في زمن استجابة 6 دقائق. يعني عند الوصول كان المواطن قد أخلوا رجل وامرأة من داخل المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم فريق آخر دخل إلى المنزل وبدأ بعمليات إطفاء الحريق والتفتيش والبحث عن بعض المواطنين أو مواطنين في هذا المنزل. تم العثور على طفل سنة ونص في صالون المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله عن طريق المواطنين إلى مراكز طبية قريبة. طواقم الإطفاء باشرت بخمات الحريق والسيطرة عليه، فيما أعلن بعد ذلك من قبل الجهات المختصة عن حالات الوفاة. كان الحريق في غرفة نوم رئيسية، تم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. تم العثور على الطفل في صالون المنزل وليس في غرفة النوم، بمعنى أن هناك حالات اختناق وليس احتراق.
0: قال الناطق باسم الشرطة العميد لؤي الرزيقات إن الشرطة ألقت القبض يوم أمس على زوج أقدم على طعن زوجته وسط الشارع في مدينة نابلس، وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ملاحقة الزوج لزوجته قبل أن ينهال عليها طعنا. ولفت الرزيقات إلى أن التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل من شارك في الجريمة، وقال إن الحالة الصحية للزوجة مستقرة. أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في مسجدين بقريتي جلجلية ومزارع النوبان الشمال رام الله، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى جلجلية وأشعلت النار في المسجد الكبير، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية فيه، كما كتبت شعارات تحريضية وعنصرية على جدران المسجد. وأضافت المصادر أن مواطنين تصدوا للمستوطنين خلال محاولتهم إحراق المسجد، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وأطلقت قنابل الصوت والغاز. وفي السياق ذاته، اقتحم مستوطنون مسجد الفاروق في مزارع النوباني وأضرموا النيران فيه، ما أسفر عن أضرار مادية في مرافقه ومحتوياته. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين من مدينة نابلس. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن وسام عويسات ونجله، أو اعتقلت نجله وليد 25 عاما بعد اقتحامها قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، حيث أقدمت على خلع البوابة وباب المدخل الرئيس للمنزل قبل اعتقال الشاب وليد وسام عويسات. أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تعتزم تنفيذها في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة. وبحسب ما أوردته القناة 13 الإسرائيلية، فإن العملية العسكرية نوقشت في أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، غير أن الإدارة الأمريكية أبدت اعتراضها عليها بعد اطلاعها على تفاصيلها وطلبت من إسرائيل عدم تنفيذها في الوقت الراهن. وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل خلال الفترة الأخيرة على توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع بدلا من شن عملية عسكرية جديدة في ظل استمرار الجمود في المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة. تواصلت العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم الحديث عن اتفاق وقف إطلاق نار بين واشنطن وطهران يفترض أن يشمل تهدئة في الساحة اللبنانية. وشهدت بلدات جنوب لبنان صباح اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا، فيما أعلن حزب الله إطلاق 10 صواريخ باتجاه مواقع لقوات الاحتلال في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية أن جيش الاحتلال مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية. من جهتها، صعدت القوات المسلحة الإيرانية من لهجتها إذ حذر مقر خاتم الأنبياء من رد شديد في حال عدم توقف العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان على خلفية غارات سابقة أسفرت عن سقوط شهداء. إلى أخبار المونديال، أخفق المنتخب الأردني في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراته التاريخية الأولى في كأس العالم بعدما خسر أمام نظيره النمساوي بهدف لـ3 صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة للبطولة. وكان منتخب الجزائر فشل في تحقيق نتيجة مرضية وخسر على يد نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة فجر اليوم في مباراة شهدت تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي 3 أهداف. كما استهل منتخب النرويج مشواره في كأس العالم بفوز عريض على نظيره العراقي برباعية لهدف. ختاما بحالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة العظمى في القدس المحتلة تصل اليوم 30 مئوية. في أمان الله.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة. وأول أوردر

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.
2: راديو بيت لحم 2000 الأغنية بيت لحم بيت لحم.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6626 التطبيق صار بين ايديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا ايديكم.
4: اي هاي نسال الدين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره شو نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الاغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لانها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك الا انك تنزل التطبيق بغداد شوب من الاب ستور او البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين ايديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بامكانك تطلع على الكتب القرطاسية، ادوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الالوان والفنون، وكل اشي ممكن تحتاجه او تفكر انك بتحتاجه. وكمان هدية اطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21.

نهاية العام، للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم بالتوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: أهلا بكم. أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم فيلا في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس. وقال عضو مجلس قروي برقة سامي دغلس إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم فيلا للمواطن غالب محمد حجي تقع غربية البلدة ومساحتها تقدر ب 550 مترا مربعا ومكونة من طابقين وتحيط بها حديقة تقع على مساحة دنم. أضرم مستوطنون فجر اليوم النار في مسجدين بقريتي جلجلية ومزارع نوباني شمال رام الله وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى بلدة جلجلية وأشعلت النيران في المسجد الكبير، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية فيه، كما كتبوا شعارات تحريضية وعنصرية على جدرانه. وفي السياق ذاته اقتحمت مجموعة من المستوطنين مسجد الفاروق في مزارع النوباني وأضرموا النيران فيه، ما أسفر عن أضرار مادية في مرافقه ومحتوياته. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شابا من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا يعود للمواطن وسام عويسات واعتقلت نجله وليد 25 عاما، حيث أقدمت على خلع البوابة وباب المدخل الرئيس للمنزل قبل أن تعتقله. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها إن سلطات الاحتلال تسرع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في سلوان بالقدس المحتلة. وأشارت المنظمة إلى أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أرض محتلة أو خارجها ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب، إلا إذا كان مبررا مؤقتا لحماية السكان أنفسهم أو لأسباب عسكرية قاهرة. ويواجه أكثر من 2000 فلسطيني خطر التهجير القسري في سلوان، وما لم تتوقف العمليات ستشكل إحدى أكبر موجات الطرد من شرقي القدس منذ عام 67 بحسب منظمة عير عميم الإسرائيلية. أعلنت مصادر طبية عن وفاة سيدة في العشرينيات من عمرها وطفلها البالغ عاما ونصف العام جراء حريق اندلع في منزل ببلدة الظهرية جنوب الخليل. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بالخليل إسلام أبو شيخة إن المواطنين أخلوا الأب بحالة متوسطة والأم بحالة خطيرة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإخلاء الطفل بحالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاة الطفل ووالدته متأثرين بإصابتهما.
1: وصل هاتف ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني من قبل أحد المواطنين، الطواقم وصلت إلى الموقع بعد يعني في زمن استجابة 6 دقائق. يعني عند الوصول كان المواطن قد أخلوا رجل وامرأة من داخل المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم فريق آخر دخل إلى المنزل وبدأ بعمليات إطفاء الحريق والتفتيش والبحث عن بعض المواطنين أو مواطنين في هذا المنزل. تم العثور على طفل سنة ونص في صالون المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله عن طريق المواطنين إلى مراكز طبية قريبة. طواقم الإطفاء باشرت بخمات الحريق والسيطرة عليه، فيما أعلن بعد ذلك من قبل الجهات المختصة عن حالات الوفاة. كان الحريق في غرفة نوم رئيسية، تم إخماد والسيطرة عليه ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. تم العثور على الطفل في صالون المنزل وليس في غرفة النوم، بمعنى أن هناك حالات اختناق وليس احتراق.
0: شهدت بلدات جنوب لبنان صباح اليوم غارات جوية وقصفا مدفعيا، فيما أطلقت 10 صواريخ باتجاه مواقع لقوات جيش الاحتلال في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. في السياق نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن جيش الاحتلال مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة إذا صدرت توجيهات من القيادة السياسية. من جانبها صعدت القوات المسلحة الإيرانية من لهجتها إذ حذر مقر ختم الأنبياء من رد شديد في حال عدم توقف العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان على خلفية غارات سابقة أسفرت عن سقوط شهداء. أخفق المنتخب الأردني في الخروج بنتيجة إيجابية من مباراته التاريخية الأولى في كأس العالم بعدما خسر أمام نظيره النمساوي بهدف 3 صباح اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة 10 للبطولة. كما فشل المنتخب الجزائري في تحقيق نتيجة مرضية وخسر على يد نظيره الأرجنتيني بثلاثية نظيفة فجر اليوم في مباراة شهدت تسجيل الأسطورة ليونيل ميسي 3 أهداف. أما العراق فقد خسر أمام منتخب النرويج اليوم برباعية مقابل هدف. أخيرا مستمعين، إلى حالة الطقس المتوقعة اليوم، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية العظمى في القدس المحتلة تصل اليوم إلى 30 درجة. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق 3. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف

02. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك مع تحيات كلية طليطة كومي لمستقبل أفضل.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نشادين
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكره شو نسوي؟
4: خلص اسمعوا عندي الحل، خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: النشرة الثانية عشر ظهراً، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل. وأفاد الناشط أسامة مخمرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة باروق الواقعة بين رفاعية والديرات شرق يطا برفقة عدة آليات هدم، وهدمت منزلا مأهولا للمواطن حمزة كامل العدرة تبلغ مساحته 180 مترا مربعا. إلى ذلك أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم بهدم فيلا في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس مساحتها 550 مترا مربعا ومكونة من طابقين، وتحيط بها حديقة تقع على مساحة دونم. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين مسجدين في بلدة جلجلية ومزارع نوباني الشمال رام الله، وقالت إن هذا اعتداء خطيرا يستهدف دور العبادة وينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الأماكن المقدسة. وكانت مجموعات المستوطنين أضرمت النار فجر اليوم في مسجدين بقريتي جلجلية ومزارع النوباني شمال رام الله، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما. مصادر أمنية أفادت بأن مجموعة من المستوطنين تسللوا إلى بلدة جلجلية وأشعلوا النيران في المسجد الكبير، ما أدى إلى اندلاع حريق وألحاق أضرار مادية فيه، كما كتب المستوطنون شعارات تحريضية وعنصرية على جدرانه. وفي السياق ذاته اقتحم مستوطنون مسجد الفضل

0: فاروق في مزارع النوبان وأضرم النيران فيه، ما أسفر عن أضرار مادية في مرافقه ومحتوياته. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها إن سلطات الاحتلال تسرع عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري بحق السكان الفلسطينيين في سلوان بالقدس المحتلة، وأشارت إلى أن الإبعاد أو النقل القسري للسكان داخل أرض محتلة أو خارجها ينتهك القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جريمة حرب. ويواجه أكثر من 2000 فلسطيني خطر التهجير القسري في سلوان، وما لم تتوقف العمليات ستشكل إحدى أكبر موجات الطرد من شرقي القدس منذ عام 67 بحسب منظمة عير عميم الإسرائيلية. أعلنت مصادر طبية وفاة سيدة في العشرينيات من عمرها وطفلها البالغ عاما ونصف العام جراء حريق اندلع فجر اليوم في منزل ببلدة الظاهرية جنوب الخليل. وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بالخليل إسلام أبو شيخة إن المواطنين أخلوا الأب بحالة متوسطة والأم بحالة خطيرة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإخلاء الطفل بحالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاة الطفل ووالدته متأثرين بإصابتهما.
1: الهاتف ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني من قبل أحد المواطنين، الطواقم وصلت إلى الموقع بعد يعني في زمن استجابة 6 دقائق. يعني عند الوصول كان المواطن قد أخلوا رجل وامرأة من داخل المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم فريق آخر دخل إلى المنزل وبدأ بعمليات إطفاء الحريق والتفتيش والبحث عن بعض المواطنين أو مواطنين في هذا المنزل. تم العثور على طفل سنة ونصف في صالون المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله عن طريق المواطنين إلى مراكز طبية قريبة. طواقم الإطفاء باشرت بخمات الحريق والسيطرة عليه، فيما أعلن بعد ذلك من قبل الجهات المختصة عن حالات الوفاة. كان الحريق في غرفة نوم رئيسية، تم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. تم العثور على الطفل في صالون المنزل وليس في غرفة النوم، بمعنى أن هناك حالات اختناق وليس احتراق.
0: قالت القناة 13 الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت مؤخرا عملية عسكرية كانت إسرائيل تعتزم تنفيذها في قطاع غزة في إطار حرب الإبادة. وبحسب القناة فإن العملية العسكرية نوقشتها على أعلى المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل، غير أن الإدارة الأمريكية أبدت اعتراضها عليها بعد اطلاعها على تفاصيلها وطلبت من إسرائيل عدم تنفيذها في الوقت الراهن. وأفاد التقرير بأن جيش الاحتلال يعمل خلال الفترة الأخيرة على توسيع نطاق سيطرته داخل القطاع بدلا من شن عملية عسكرية جديدة في ظل استمرار الجمود في المفاوضات المتعلقة بمستقبل غزة. إلى حالة الطقس المتوقعة هذا النهار، يكون الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. غدا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وفق الأرصاد الجوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.

0: مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب، القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

تسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليتا كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل. احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليتا كومي لمستقبل أفضل.

0: شوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
2: يلا بدنا نخلص في شي وقت.
3: طب يلا شدوا إيديكو.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو نسوي؟
4: خلاص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.

النشرة الواحدة ظهراً يقرأها أنس القاضي. أهلاً بكم. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً في شرق يطا جنوب الخليل، وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ترافقها عدة آليات هدم اقتحمت منطقة باروق الواقع بين إرفاعية والديرات شرق يطا، وهدمت بالجرافات منزلا مأهولا للمواطن حمزة كامل العدرة تبلغ مساحته 180 مترا مربعا. هذا وأخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بهدم فيلا في بلدة برقة شمال غرب نابلس مساحتها تقدر ب 550 مترا مربعا مكونة من طابقين وتحيط بها حديقة تقع على مساحة دنم. أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إحراق المستوطنين مسجدين في بلدتي جلجلية ومزارع النباني شمال رام الله، وكان المستوطنون أحرقوا فجر اليوم مسجدين في جلجلية ومزارع النباني وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما. وأفادت مصادر أمنية بأن مجموعة من المستوطنين تسللت إلى جلجلية وأشعلت النار في المسجد الكبير، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار مادية فيه، وكتبوا شعارات تحريضية وعنصرية على جدرانه. كما اقتحم مستوطنون مسجد الفاروق في مزارع النباني وأضرموا النيران فيه، ما أسفر عن أضرار مادية في مرافقه ومحتوياته. قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور إن الوزارة استكملت استعداداتها لعقد

0: الامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، موضحا أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونيا بالكامل، فيما ستعقد امتحانات طلبة الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية باستثناء اختبار التربية الدينية المقرر بتاريخ 4 تموز/يوليو الذي سيعقد إلكترونيا داخل القاعات الامتحانية. وقال الإخضور إن الوزارة نفذت أمس تجربة محاكاة للاختبار الإلكتروني رافقها بعض الخلل الفني نتيجة الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني ودخول ملايين الحالات في الوقت نفسه ما تسبب في هبوط النظام. وأضاف أن الوزارة أتاحت الدخول أيضا للطلبة الموجودين خارج فلسطين نظرا لوجود 2000 طالب من طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت الجزئية وتواصل استعداداتها لعقد الاختبار الإلكتروني كما هو مقرر في 4 تموز/يوليو داخل القاعات التي سيتقدم فيها الطلبة للامتحانات. وأوضح أن كل قاعة سيتواجد فيها معلم مختص في التكنولوجيا والتقنيات لمساعدة الطلبة ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء الامتحان. أفادت مصادر طبية بوفاة سيدة في العشرينيات من عمرها وطفلها البالغ 1.5 عاما جراء حريق اندلع في منزل ببلدة الظهرية جنوب الخليل فجر اليوم. وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بالخليل إسلام أبو شيخة إن المواطنين أخلوا الأب بحالة متوسطة والأم بحالة خطيرة، فيما أخلت طواقم الدفاع المدني الطفل بحالة خطيرة قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاة الطفل ووالدته متأثرين بإصابتهما.
1: وصل هاتف ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني من قبل أحد المواطنين، الطواقم وصلت إلى الموقع بعد يعني في زمن استجابة 6 دقائق. يعني عند الوصول كان المواطن قد أخلوا رجل وامرأة من داخل المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم فريق آخر دخل إلى المنزل وبدأ بعمليات إطفاء الحريق والتفتيش والبحث عن بعض المواطنين أو مواطنين في هذا المنزل. تم العثور على طفل 1.5 سنة في صالون المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله عن طريق المواطنين إلى مراكز طبية قريبة. طواقم الإطفاء باشرت بخمات الحريق والسيطرة عليه، فيما أعلن بعد ذلك من قبل الجهات المختصة عن حالات الوفاة. كان الحريق في غرفة نوم رئيسية، تم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. تم العثور على الطفل في صالون المنزل وليس في غرفة النوم، بمعنى أن هناك حالات اختناق وليس احتراق.
0: إلى حالة الطقس المتوقع، يبقى الجو صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض يوم غد على درجات الحرارة بواقع 2 درجات مئوية. العظمى اليوم تصل في القدس المحتلة إلى 30 درجة مئوية. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0222-72-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: النشرة الثانية مساء، يقرأها أنس القاضي.
1: أهلا بكم. أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن الوزارة استكملت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل، موضحا أن امتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد إلكترونيا بالكامل، فيما ستعقد امتحانات طلبة الضفة الغربية بالطريقة الاعتيادية باستثناء اختبار التربية الدينية المقرر بتاريخ 4 تموز يوليو المقبل، وسيعقد إلكترونيا داخل القاعات الامتحانية. وقال الخضور إن الوزارة نفذت أمس تجربة محاكاة للاختبار الإلكتروني رافقها بعض الخلل الفني نتيجة الضغط الكبير على الموقع الإلكتروني ودخول ملايين الحالات في الوقت نفسه، ما تسبب في هبوط النظام. وأضاف أن الوزارة أتاحت الدخول أيضا للطلبة الموجودين خارج فلسطين، نظرا لوجود نحو 2000 طالب من طلبة قطاع غزة سيتقدمون للامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة عالجت هذه الجزئية وتواصل استعداداتها لعقد الاختبار الإلكتروني كما هو مقرر بتاريخ 4 تموز يوليو داخل القاعات التي سيتقدم فيها الطلبة للامتحانات. وأوضح أن كل قاعة سيتواجد فيها معلم مختص في التكنولوجيا والتقنيات لمساعدة الطلبة ومعالجة أي إشكاليات قد تطرأ أثناء الامتحان. وطمأن الطلبة وأولياء الأمور قائلا: ندعو للتركيز على الدراسة وعدم القلق من الامتحان الإلكتروني. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم منزلا مأهولا في منطقة شرق يطا جنوب الخليل. مصادر محلية قالت إن قوات الاحتلال ترافقها عدة آليات هدم اقتحمت منطقة باروق الواقعة شرق يطا بواسطة الجرافات، هدمت منزلا مأهولا للمواطن حمزة العدرة تبلغ مساحته 180 مترا مربعا. هذا وأخطرت قوات الاحتلال بهدم فيلا في بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس تقدر مساحتها ب 550 مترا مربعا ومكونة من طابقين، وتحيط بها حديقة تقع على مساحة دنم. أحرق مستوطنون فجر اليوم مسجدين في قريتي جلجلية ومزارع النبان شمال رام الله، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران أحدهما. هذا وأكدت حركة حماس أن إحراق المستوطنين للمسجدين وما رافقه من اعتداءات وهجمات على المواطنين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة يمثل إرهابا منظما وتصعيدا خطيرا في عدوان المستوطنين المستمر واستخفافا بمشاعر المسلمين. توفيت سيدة في العشرينيات من عمرها وطفلها البالغ عاما ونصف العام جراء حريق اندلع في منزل ببلدة الظاهرية جنوب الخليل. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني بالخليل إسلام أبو شيخة إن المواطنين أخلوا الأب بحالة متوسطة والأم بحالة خطيرة، فيما قامت طواقم الدفاع المدني بإخلاء الطفل بحالة خطيرة ليعلن عن وفاته ووالدته في وقت لاحق متأثرين بإصابة

0: تهمة.
1: اتصال هاتفي ورد لغرفة عمليات الدفاع المدني من قبل أحد المواطنين، الطواقم وصلت إلى الموقع بعد يعني في زمن استجابة 6 دقائق. يعني عند الوصول كان المواطن قد أخلوا رجل وامرأة من داخل المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم فريق آخر دخل إلى المنزل وبدأ بعمليات إطفاء الحريق والتفتيش والبحث عن بعض المواطنين أو مواطنين في هذا المنزل. تم العثور على طفل سنة ونص في صالون المنزل، تم تقديم الإسعافات الأولية له ثم نقله عن طريق المواطنين إلى مراكز طبية قريبة. طواقم الإطفاء باشرت بخمات الحريق والسيطرة عليه، فيما أعلن بعد ذلك من قبل الجهات المختصة عن حالات الوفاة. كان الحريق في غرفة نوم رئيسية، تم إخماده والسيطرة عليه ومنع امتداده ووصوله إلى باقي أرجاء المنزل. تم العثور على الطفل في صالون المنزل وليس في غرفة النوم، بمعنى أن هناك حالات اختناق وليس احتراق.
0: إلى حالة الطقس المتوقعة غدا، يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحدود درجتين مئويتين. إلى اللقاء.
2: ابقوا على تواصل دائم بآخر التطورات عبر موقعنا الإلكتروني www.rb2000.ps وصفحة الإذاعة المليونية على الفيسبوك راديو بيت لحم 2000.
3: الله حي الصوت العالي لأحلى إذاعة، موجة تهدر على

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيه ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: 6/6/26 التطبيق صار بين إيديك.
3: يلا بدنا نخلص في شواكات.
4: طب يلا شدوا إيديكو.
5: أي هاي نسادين
3: خرب المشروع.
4: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
5: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة

0: الألوان والفنون وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
2: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
3: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
2: بحجم بلد.
4: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
2: حديث البلد،
3: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
4: يا محلى كلمة بلدي في غنوة بتصدرين.
2: حديث البلد،
3: كونوا على الموعد.
2: حديث البلد، حديث البلد.
5: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي،
2: القصراوي عالم من التسالي.

لا حروب ولا خراب، أهم شيء بهالحياة إنه نضل عايشين بأمن وأمان ويكون عنا وطن. لا مصايب لا فتن، لا فتن أهم شيء، لا فتن. يعني المصايب إحنا ملحقين عليها أول بأول وبنعرف نتعامل معها، لكن المصايب الفتن، هاي الفتن اللي لما بتبلش بتشتعل ما بتوقف. فالله لا يعطيهم العافية الناس اللي بيفكروا إنه يعملوا فتن بين الناس بين بعض، سواء يعني شو ما كان نوع الفتنة، إلها علاقة بالسياسة، بالأحزاب، إلها علاقة بالدين، بالقوميات، حتى يعني لو كانت فتن اجتماعية. فربنا يبعد هاي الفتن والناس اللي بتتبع هذا النوع من الفساد داخل البلاد، إن شاء الله ما بيضل ولا حدا منهم. أنت يا فخر المواطن، يا فخر المواطن المناضل والسياسي، أجمل وأنت أغلى وأنت أعظم من الكلام، أنت أعظم من الكراسي. طبعا الكلام للوطن اللي هو أعظم من أي شيء بالحياة. إن شاء الله بصير في عنا وطن، بصير في عنا دولة. بدكم دولة وطن أكبر ولا مصاري أكتر؟ إحنا بدنا كل شيء بصراحة، بدنا مصاري عشان يصير في عنا وطن. فتحياتنا للوطن وللمواطن، والله يبعث الرزق إن شاء الله، لأن لو معنا مصاري بصير في عنا قوة، ولما بكون عنا قوة إحنا بنكون قادرين إنه نصمد ونرجع هذا الوطن.

الله يسعد مساكم جميعا، أهلنا أصدقائنا أحبابنا جيراننا وين ما كنتوا، ما عدا قرايبنا قصدي وقرايبنا كمان. تحياتنا لكل لكل القرايب اللي بيتابعونا بالأثناء، ودائما أنا مش مع إنه القرايب عقارب أبدا، لا لا لا، أنا كنت حاسب بدك ترجع تحكي هاي الجملة، فمشان هيك قلت الأقارب مش عقارب، يعني مش دائما في حياة بس عقارب سامين، لا لا لا ما في. فتحياتنا للجميع، لكل من قرر إنه يرافقنا بحلقة اليوم من داخل البلاد وبرات الحدود.

صالح كنعان على هندسة الصوت، إيهاب النتشا أيضا بالكنترول، بشارة أبو حنة على الإخراج، وتحياتي لكم أنا سمر الدبس.

بيعجز يعبر بالحكي لما بدي وصف جمالها. ارسم رسم يا اخي، اكتب، اعمل بالإشارة. بالإشارة. بيقولوا العشرينيات مش مرحلة للمتعة فقط، تعيشوا على كيفكم، تشموا الهواء، تنبسطوا. هاي الفترة من العمر بالعشرينيات هي فترة تأسيس وبناء. النجاح بهالمرحلة ما بيعتمد على الموهبة بقدر ما بيعتمد على التعمق في المهارات الحقيقية وعلى الصبر وعلى التكرار والملل والإحباط. اصبروا لما بتشعروا بالتكرار، هيك عم بتعيدوا. اصبروا لما بيجيكم حالة من الملل. اصبروا لما بتحسوا حالكم محبطين. اللي عم تبنيه بالعشرينيات هو اللي رح تعتمد عليه بالأربعينيات وما بعدها.

0: درجة الحرارة اليوم بالقدس المحتلة 30 درجة مئوية، بكرة في انخفاض 28، ويوم الجمعة انخفاض آخر راح تكون درجة الحرارة 27 درجة مئوية. اليوم كان في ارتفاع على درجات الحرارة. استمتعوا بالأجواء اللطيفة، لأن ابتداء من يوم السبت 26 رح يكون في ارتفاع ورح نوصل للخط الأحمر.
1: أنا وين أنا هين I'm right here I want fate. طب خذ شهيك أنا مش غريق I'm the power I created. دندرة أنا طائر الفينيكس.

0: نجيب لك جاه ونجيب مثلا
1: شارع حارتنا خربان احلى من باريس خرابيش على الحيطان كلها احاسيس
0: ترى في حيطان عندها أحاسيس أكثر من حيطان. ليه؟ لأنه في عند عليها خربيش أكثر من بعض الحيطان. في حيطان نظيفة بلا أحاسيس صراحة، والحيطان المليانة مليانة مليانة خربيش هي الأكثر إحساس.
1: في شارعنا تنكل مي اللي على ظهر الحيط
0: بحرق. إيه بس مش تتشجعوا، إحنا ما بنقول هيك مشان تروحوا تخربشوا وترشوا على الحيطان إيه ولاف ومدري شو أبداً.
1: يا كبير
2: هيا جي هيا

طيب إلى محافظات الجنوب وحركة التنقل حاليا حاجز الكونتينر سالك عشغراب سالك النشاش سالك المنشية سالكة كرمة سالكة ترقومية المصانع سالكة زيف كمان اليوم سالكة وبنى نعيم كذلك فرش الهواء أزمة بالاتجاهين دورة مغلقة دورة دورة دورة دورة إيش دورة دوار قوع سالك حاليا ودورة أزمة وتفتيش للخارج مراح رباح سالكة الفحص مغلقة راس الجورة مغلقة بالاتجاهين النبي يونس كمان مغلقة بالاتجاهين سعير مغلقة الفوار مغلقة والعروب العجوري مغلقة

خلينا أقول مساء الخير لكل المتابعين من خلال البث المباشر على فيسبوك أو اللي بيتابعونا من خلال الموجة 106.3 وراديو بيت لحم 2000 وأيضا مرح أفهم من الخليل على 100.8 واللي كمان بيتابعونا من خلال التلفزيون على الشاشة الكبيرة أهلا وسهلا فيكم واللي بيحضرونا من خلال تيك توك وبتركوا تعليقات أهلا وسهلا فيكم جميعا معكم حديث البلد على الهواء مباشرة أبو أحمد مساء الورد والياسمين عمار بدر أهلا تمام أنا الحمد لله منورة حبيبتي سناء شكرا على المتابعة أهلا وسهلا وفريدوم كمان مساء الورد وتحياتنا لأيضا زهرة مساء الخير حمزة زبون أهلا وسهلا والحج محمد بيقول يسعد مساكي سمر إليك وللطاقم شكرا شكرا والنفوس الطيبة تتلذذ بالعفو والإحسان والنفوس الخبيثة تتلذذ بالإساءة والعدوان صح.

بس أشك بكل الأغاني اللي بينزلوا حديثا لأن فيها هيك كلمات أو لكنة أو أسلوب مختلف، فبحس إنه كل الأغاني اللي عم تطلع أبديت هي آي بالفترة الحالية. صراحة حلو حلو، المشكلة إنه حلو، يعني هاي الطريقة بالغنى وهذا الصوت كتير حلو. خلاص بنجيب على الحفلات مطرب AI. باي باي فنانين، باي باي، رح تصفوا معنا على طريق الفقر. على سيرة الفنانين، مبارح كنت يا صالح وللمتابعين الكرام ببعث بدك تسمعنا أغنية لعمر العبداللات، يعني بكل الأحوال هلأ بدك نقي آخر أغنية. المهم مبارح كنت عم بصور فيديو لبحكي فيها إنه يا الله ليش حظي أنا هيك، كل ما أنزل على الأردن بيكون في حفلة قبل بيوم لعمر العبداللات، وبس أروح من الأردن تاني يوم بيكون في له حفلة. والله سأبت أربع مرات هيك صارت معي، فبقول له وبعدين يعني ليه أنا من أيام هاشمي عم بتابعك، يعني من أيام قرن وأنا عم بحضر من هاشمي لا كيفكي وعلامكي وشلونكي. والمهم بقول له عندك خيارين، أو بتحضرني حفلة ما بعرف كيف ده تزبط معك، أو بعمل معك مقابلة هيك يعني هيك بصراحة. صحيت الصبح وإز عمر العبداللات بيرد علي والله تارك لي كومنت انبسطت كتير صراحة، تارك لي كومنت وبقول لي انت رتبي متى يعني بتقدري تنزل على الأردن وتواصلي معي وهيك وخلينا نرتب وبتشرف فيك. يا الله شوف رحت، يعني أنا مش خسارة إني أنا من معجبينه، مش خسارة إني أنا من محبينه، مش خسارة إني أنا عم بتابعه من سنين طويلة لليوم، وأعشق هذا الفنان صراحة بصوته وبأدائه بالكاريزما تبعه بشكله يعني أسلوبه باختياره للأغنيات، وكل أغنياته أنا بعشقها صراحة. فإنه يرد يعني شوفوا التواضع، شوفوا هيك الفنان المؤدب المحترم اللي عنده روح رياضية ومعنويات إنه بيرد على الكومنتات بغض النظر، يعني هو ما بيعرفني وأنا ما بعرفه ولا عمري أنا حضرت له في حياتي حفلة، بس إنه يترك لي كومنت وقول لي بنتشرف وكذا والله إني انبسطت. فأنا رح أرد وأعمل فيديو على الموضوع وأشكر عمر العبداللات على هذا الاهتمام.

في فنانين بكونوا لسه مبارح طالعين وبكونوا كانوا قبل يترجوا نعمل معهم مقابلات إذاعية أو تلفزيونية أو ولما هيك طلعوا وانتشروا شوي عملوا بلوك للجميع, منخاره صار بالسماء. فتخيل هذا الفنان يعني العظيم من زمان زمان وبعده متواضع, وفنانين اليوم اللي ما صار لهم بالقصر من مبارح العصر عم بيشوفوا حالهم على الإعلاميين للأسف, وعلى الناس وعلى المتابعين والمحبين بنفس الوقت.

شكرا يا أبو عيادة. أبو أمجد صدر، مساء الخير، كيفك، أخبارك؟ تمام الحمد لله. ربع مساء للجميع، أهلا أهلا.

عز الدين زيتون الله يسعد مساكي أختي سمر وتهنئة إلى الأخ باسم زيتون أبو لؤي شرارة. شراء سيارة جديدة وألف مبروك. اللهم لا حسد، دقوا على الخشب اليوم اللي بيشتري سيارة. تبارك الله.

الإذاعة على راديو بيت لحم 2000 من بيت لحم وراديو مرح من الخليل، وإحنا من فلسطين، وأنا سمر، والبرنامج حديث البلد، وعلى هندسة الصوت صالح كنعان، وبالرعاية القصرى والتجارية الصناعية. كان بودي إنه نكمل فرحتنا والله، صحيت الصبح مشان أنا أحضر المباراة بين الأردن والنمسا، وتفاجأت بكومنت عمر العبدالله كثير فرحت، لكن للأسف المباراة يعني الأردن خسر بثلاثية أمام النمسا في افتتاح مشواره بالمونديال. ثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء اللي جمع بينهم صباحا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم. الهدف الأول كان بالدقيقة 21 من الشوط الأول لصالح النمسا، بعد ما سدد رومانو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في شباك الأردن لينهي منتخب بلاده الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد. أوكي، بعد الشوط الثاني وانطلاقة الشوط الثاني تمكن منتخب الأردن من العودة إلى المباراة عن طريق اللاعب علي علوان اللي سجل هدف التعادل في الدقيقة 50 عن طريق تسديدة رائعة من خارج المنطقة ليعيد الأمل للنشامة في الخروج بنتيجة إيجابية. وهون كنت بتأمل وبدعي يا رب تخلص المباراة على التعادل، يا رب تخلص المباراة على هذا الحال، وهو الأفضل على الأقل أنه في تعادل 1-1. ولكن نجح منتخب النمسا في تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 77 بعدما ارتقى أرانو لكرة عرضية من ركلة ركنية قبل أن ترتطم بالمدافع الأردني يزن العرب، يا عرب، وتتحول إلى داخل الشباك في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء. نجح أيضا أرناو في تسجيل الهدف الثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء سددها على يمين حارس الأردن، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمسة يد على مدافعي النشامة. وبهذا الانتصار منتخب النمسا أول يعني حصد أول 3 نقاط بمشواره بالمونديال، بينما بقي رصيد الأردن خاليا من النقاط بعد الجولة الأولى. منتخب الأرجنتين يتصدر المجموعة مؤقتا بعدما حقق فوز كبير على الجزائر بنتيجة 3-0 بفضل ثلاثية سجلها ميسي. طبعا ميسي. الأردن رح يلعبوا مع الأرجنتين ورح يلعبوا مع الجزائر. الجزائر خسرت أمام الأرجنتين 3-0، معقول الأردن يفوزوا على الجزائر بما أنه الجزائر خسرت؟ طيب بضل مين الأرجنتين؟ معقول الأردن يصمدوا أقل من 3-0 أمام الأرجنتين أو لا؟ مش مهم، بس بحسب المحللين الرياضيين الأردن لعبوا مباراة حلوة، يعني حاولوا قدر المستطاع، يعني سحروا 2 مليون مواطن أردني للصبح مشان يحضروا هاي المباراة. بس معلش، كان في دعم من الأمير حسين ومن الأميرة رجوة، من الجالية العربية، من الجالية الأردنية بالولايات المتحدة، فالكل كان عم بيشجع. لكن هاي هي الكرة، بدنا نتقبل الفوز والخسارة، هاي هي الروح الرياضية. الله يسامحك يا أبو ليلى، كله من أبو ليلى. يا زن العرب، يعني ليش تحط رأسك بالنص؟ لو ما كان رأسك بالنص يمكن ما فاتت الكرة.

معلش معلش هارد لك وإن شاء الله بالتوفيق بالمباريات الثانية. يعني هم رح يلعبوا لكن الوضع رح يكون كثير صعب بالنسبة للأردن مع الجزائر والأرجنتين.

طيب أوكي الأردن وخسرت الجزائر ليش؟ يعني دائما بقولوا المنتخب الجزائري قوي قوي وقوي جدا كمان، لكن مع وجود ميسي ما بعرف شو صار لهم الجزائريين، صابهم هيك ارتباك توتر على ما يبدو، وبالتالي يعني ميسي اللي شارك في البطولة العالمية حامل لقب بطل العالم بقطر بال2022 ولما لبس البشت وقالوا له شيل شيل شيل يا ميسي وشال ميسي، ولليوم مقرر انه يضل يشيل، وصل ل16 هدف ببطولات كأس العالم معادلا بذلك رقم المهاجم الألماني الأسطوري كلوزا.

اليوم الكونغو الديمقراطية مع البرتغال، واليوم كرواتيا مع إنجلترا، واليوم بنما مع غانا أو غانا، كولومبيا اليوم كمان مع أوزباكستان.

طيب هذا كل شيء بالنسبة للرياضة، وإحنا تسلينا كتير وضحكنا كتير وحكينا هيك تحيات كتير وكل هاي الأمور، بس بعد شوي رح نروح لفاصل ورح نحكي بالسياسة ورح نحكي بما يحصل لمدينة الخليل. اليوم رح يكون معنا رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري على الهواء مباشرة، ورح نحكي بسحب صلاحيات كتير كتيرة من بلدية الخليل وقديش ممكن هذا الكلام يأثر على العمل، عمل البلدية وعلى الخليل بشكل عام. ومبارح كان في اجتماع لوجهاء وعشائر وجهات معنية في الموضوع بالخليل، اليوم رح نشوف كمان يعني ماذا أسفر عن هذا الاجتماع وشو ممكن يقدروا يعملوا في ظل الأطماع الإسرائيلية في محافظة الخليل.

0: طيب على موضوع الامتحان مبارح، وزارة التربية والتعليم من خلال الناطق باسم الوزارة صادق الخضوري بيأكد استكمال الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة اللي رح تبلش يوم السبت المقبل، يعني كم يوم بكون الموعد قد حان. امتحانات الضفة الغربية ستعقد بالطريقة الاعتيادية باستثناء التربية الدينية اللي رح تكون بتاريخ 4 تموز، واللي رح تكون إلكترونية داخل القاعات، إلكترونية من داخل القاعات. وامتحانات طلبة قطاع غزة ستعقد أيضا إلكترونية بالكامل بغزة، إلكترونية بالكامل، لكن بالضفة الغربية فقط التربية الدينية اللي راح تكون إلكترونيا ومن داخل القاعات. أيضا تجربة محاكاة لاختبار إلكتروني كان في ضغط كبير على النظام، وهذا الضغط أدى لبطء مؤقت وهبوط في الموقع. تم السماح بدخول الطلبة من خارج فلسطين ضمن النظام الإلكتروني، خاصة طلبة غزة تقريبا 2000 طالب. وحكى الخضور أيضا كل قاعة امتحان رح تتضمن مختص بالتكنولوجيا حتى يقدر يساعد الطلبة. الطالب اللي بيكون في عنده صعوبة أو خلل في الدخول رح يكون في تقني متخصص بالتكنولوجيا حتى يقدر يساعده. بعض الإشكاليات كانت متوقعة كون التجربة الأولى بهذا الحجم، والضغط خلال المحاكاة وصل إلى نحو 6 مليون دخلوا على التطبيق خلال ساعة واحدة من أصل 53,000. تخيلوا 6 مليون هو بيستوعب 53,000 فقط. تمكن نحو 40,000 من الدخول للاختبار التجريبي. المهم التربية تعمل على معالجة جميع الملاحظات الفنية لضمان استقرار الامتحانات، وهناك فرق تقنية متخصصة تتابع النظام بشكل مستمر. رح نروح لفاصل من بعده بنتابع جزء آخر من حديث البلد، خليكم معنا.
1: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
2: القصراوي عالم من التسالي.

رجعنا معكم على الهواء مباشرة. حديث البلد مكمل معكم بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية. عالم من التسالي. تحياتي لكل المتابعين من خلال فيسبوك ومن خلال الشاشة ومن خلال الموجة وأيضا على منصة تيك توك.

طيب، بروتوكول الخليل عاد إلى الواجهة من جديد. طبعا البروتوكول اللي تم توقيعه بعام 1997 عاد إلى واجهة الاهتمام بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي يتسائل سموتريتش ببدء إجراءات تجريد بلدية الخليل من صلاحيات التخطيط والبناء في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي ونقلها بالكامل إلى السلطة الإسرائيلية. بروتوكول الخليل أبرم زي ما قلنا ب 17 يناير ب 97 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ضمن ترتيبات أوسلو.

طيب، تم تقسيم الخليل إلى منطقتين طبعا H1 و H2. H1 هي تحت السيطرة الفلسطينية، والH2 تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. طبعا الصلاحيات الأمنية والمدنية في المدينة لثلاثة عقود، طبعا أبقى للجانب الفلسطيني صلاحيات مدنية بالH2 باستثناء ما يتعلق بالإسرائيليين وممتلكاتهم. ضمن استمرار دور بلدية الخليل في التخطيط والبناء والمياه والكهرباء والبنية التحتية والخدمات العامة، رئيس البلدية يوسف الجعبري طبعا تعليقا: سحب صلاحيات التخطيط والبناء من البلدية يشكل مساس مباشر بالاتفاقات الموقعة برعاية وإشراف دولية، ودعا الإدارة المدنية للتدخل الفوري وتحمل مسؤولياتها باعتبارها طرف راعي وموقع على هذه الترتيبات.

طيب رح نتابع الموضوع بعد قليل، لكن خلينا في موضوع وقف إطلاق النار أو بما يتعلق ب لبنان. الرئيس الأمريكي ترامب أكد لدول مجموعة السبع أنه رح يضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، طبعا بحسب مصدر يعني عربي أنه رئيس الوزراء اللبناني سلام سيلتقي ماكرون في باريس بكرة لبحث دعم الجيش اللبناني ووقف إطلاق النار بلبنان. بهذا الخصوص يعني في مطالب تم إلقاء الضوء عليها على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الأخير بأنه إسرائيل رح تحافظ على وجودها في غزة ورح تحافظ على وجودها في لبنان ورح تحافظ على وجودها بسوريا طالما دعت الحاجة لذلك. مع ذلك يبدو أن ترامب لا يبدي أي صبر تجاه احتياجات إسرائيل الأمنية إلى الجبهة الشمالية. كان في كلمة أمام قمة مجموعة السبع بفرنسا وقلل الرئيس الأمريكي من شأن التهديد اللي بشكله حزب الله طبعا، ووصف بأنه عبارة عن شوكة كتير صغيرة تطل برأسها بين الحين والآخر، يعني ما ضخم موضوع الحزب ولا من خطورة الحزب بالفترة الحالية، يعني وصف بأنه هي عبارة عن شوكة بتطلع شوي بتنخز شوي بترد ترجع أو بقصوها شوي بترد تطلع بين الحين والآخر. الاستنتاج الرئيسي اللي بتبلور من هذا السلوك هو أنه نتنياهو ارتكب خطأ فادح حين اعتقد أنه بيقدر يعتمد على ترامب دون أدنى شك. بحسب ما كان يظهر التاريخ، عندما يقع الرئيس الأمريكي في مأزق أو يغير مصالحه فإنه ببساطة بتخلى عن حلفائه وبتركهم بيواجهوا وحدهم الفوضى أو المصير اللي هو أصلا تسبب بها في مواجهة سواء إيران المتنامية وأمريكا المتراجعة، وبتشوف إسرائيل نفسها أكثر عزلة بهاي المعركة من أي وقت مضى. إذن بهذا التقرير متابعينا الكرام، إسرائيل أو ترامب سيضغط على إسرائيل للالتزام بوقف النار بوقف إطلاق النار بلبنان، أما إسرائيل فبتقول إنه مدام إحنا محتاجين للأمن رح نضل بغزة ورح نضل بلبنان ورح نضل بسوريا لمتى حتى يكون في تحقيق يعني لمطالب الإسرائيليين بضمان وقف إطلاق النار مثلا من الحزب أو من أيا كان ممكن يعتبروه عدو لإلهم.

في نفس الوقت في ضوء وقف إطلاق النار مع حزب الله عم بيستعد الجيش الإسرائيلي فعلا لتقليص قواته بجنوب لبنان خلال اجتماعين عقدهم رئيس الأركان زمير الأسبوع الماضي حول مسألة القوى العاملة في جنوب لبنان تحديدا بمختلف الساحات بشكل عام. أصدر تعليماته بمنح فرق القتال التابعة للألوية فترات راحة خلال الإجازات وتسريع العودة إلى التدريب واستعادة كفائتها السابقة ورفع مستوى التدريب اللي عم بتراجع بسبب الحرب. طيب خلال المونديال كان في جندي إسرائيلي عم بيحضر كأس العالم وشافوه هناك دعوات أمريكية لاعتقال هذا الجندي المتهم بالمشاركة في تدمير غزة. طبعا المؤسسة اللي رفعت هذه الدعوة هي مؤسسة هند رجب، كلنا بنعرف هند رجب الطفلة اللي قتلت داخل السيارة ضمن مجموعة كانوا من الناس معاها وانتشر صوتها ومناشدتها وآهاتها ويعني خوفها كان واضح للجميع. مؤسسة هند رجب رفعت دعوة اعتقال ضده بسريلانكا أثناء وجوده هناك في إجازة. بحسب هاي المؤسسة أصبحت الكتيبة 603 طبعا بناء على وثائق موثقة على نطاق واسع بأنه هاي الكتيبة يعني ارتكبت ومن ضمنها هذا الجندي المطالبين طبعا باعتقاله خلال مشاركته أو حضوره للمونديال. من أخبار اليوم توفيت سيدة وطفلها جراء حريق اندلع داخل منزل العائلة في مدينة الظاهرية جنوب الخليل في حادثة مأساوية هزت المدينة. مصادر محلية أفادت بأن الضحيتين هما زوجة الشاب محمد سفيان وطفلهم اللي طبعا أسفر الحريق عن وفاتهم داخل المنزل بنفس الوقت. طواقم الدفاع المدني طبعا توجهت إلى مكان الحريق، أخمدت الحريق وأمنت الموقع، لكن للأسف يعني وصلوا بوقت كان الحريق اندلع بشكل كبير وأسفر عن ضحيتين الأم وطفلها. طبعا في تحقيق حول أسباب اندلاع الحريق وملابساته. حالة من الحزن في الظاهرية من الوجع بهذا الخصوص، انتظار النتائج، نتائج التحقيقات الرسمية اللي رح تحدد أسباب الحريق وملابساته. من أخبار اليوم أيضا بعد ما كنا عم نحكي عن بروتوكول الخليل H1 وH2 اللي أبرم بسنة 1997 بعد يوم من تصريح أيضا سموتريتش بإلغاء اتفاقيات الخليل، تمت الموافقة على بناء مدرسة دينية يهودية في قلب مدينة الخليل وافق ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء الاستيطاني على إنشاء 576 وحدة سكنية جديدة بالضفة الغربية. والقرار طبعا شمل الموافقة على بناء مبنى بمساحة 1000 متر مربع لمدرسة شفيع حبرون الدينية، وتمت الموافقة على القرار دون الحاجة إلى موافقة البلدية أصلا، وهاي المرة الأولى يعني اللي بتاخذوا هذا القرار منذ عقود. كذلك تمت الموافقة على طلب تخطيط عمراني لإنشاء 456 وحدة استيطانية في مستوطنة كارني شومرون. تحت الموافقة تمت الموافقة على 120 وحدة سكنية. إذن بعد قرارات سموتريتش الموافقة على بناء مدرسة دينية في مدينة الخليل.

0: طيب على الهواء مباشر كان من المفترض يكون معنا رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، لكن الله يعطيهم العافية في اجتماعات حاليا بخصوص يعني ما يحدث أو قد يحدث في الخليل من خلال هذه التصريحات لسموتريتش وإجراءات تجريد بلدية الخليل من صلاحيات التخطيط والبناء في البلدة القديمة. معنا على الهواء مباشرة تعليقا السيد حاتم الجمل نائب رئيس البلدية. سيد حاتم مساء الخير.
1: مساء الخير،
0: كيف حالك اليوم؟ تمام
1: الله يخليك، شكرا لكم.
0: يعني بدي أقول لك كيف حال الخليل اليوم، لكن مع هاي الأخبار المحزنة واللي يعني غضب أيضا ينتابنا جراء هذه التصريحات من قادة إسرائيليين بهذا الشكل، لكن إحنا ما بدنا بس نزعل ونغضب، لكن بنحاول من خلالكم نعرف كيف ممكن يكون الرد على هذه الإجراءات.
1: أول شيء مساء الخير وشكرا لكم كثير على اهتمامكم اللي هو واجب وطني إنه إحنا نهتم في كل قضايانا الفلسطينية. هو كما تعلمون إنه جاء بقرار من وزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش بإلغاء اتفاقية الخليل بروتوكول الخليل وسحب صلاحيات بلدية الخليل من عملها ومن مناطقها اللي هي بتحصل عليها. وحسب الاتفاق اللي هو موجود باتفاقية الخليل انه هي واتفاقية أوسلو اللي كان موقع عليها اللي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بذاك العصر، كان اللي هي بيعطي الحق لبلدية الخليل هي صاحبة الصلاحية الكاملة والسيطرة على كامل أراضي مدينة الخليل. وجانا الرد اللي هي إحنا كما بنعرف الجميع بيعرف إنه كل فترة انتخابات إسرائيلية بيحاولوا إنه يكون على حساب الدم الفلسطيني والمعاناة الفلسطينية اللي بتكون موجودة، حتى إنه هو يظهر حاله وسحب كل الصلاحيات اللي بتكون ممنوحة للجانب الفلسطيني حتى إنه هو يحصد على أكبر أصوات من الإسرائيليين اللي لهم، سواء كان في التطرف الإسرائيلي أو تسمين المستوطنات أو إنه بعض سحب صلاحيات أو الإغلاقات اللي موجودة على كافة مناطقنا الفلسطينية. إحنا في الخليل من منذ اللحظة الأولى في حين أن تصريح الإعلان على سحب صلاحيات بلدية الخليل عن السيطرة الممنوحة لها بحسب الاتفاق والقانون، مباشرة أجرينا الاتصالات لجميع مؤسساتنا الفلسطينية وخاصة اللي في بلدية الخليل في منطقة الخليل ومحافظة الخليل وكبار عشائر الخليل، أوجدناهم وتحدثنا إحنا وياهم وأطلقنا اللي هو صرخة إعلامية موجودة، وصلنا رسائلنا لكافة مؤسسات الدولية والمحلية اللي موجودة حتى إننا نتشارك بالهم الواحد اللي هو شاهم علينا جميعا. يعني إحنا بنتأمل إنه يكون في صدى وقبول لهذه الاتصالات والرسائل اللي احنا موجودين حاولنا انه نكون.
0: هو سيد حاتم مش بنتمنى انه يكون في صدى واستجابة، احنا من المفترض انه يكون فعلا في تحرك تجاه هذه الاجراءات. احنا لما بنحكي عن تجريد بلدية من صلاحيات معناته يعني هذا رقم واحد بالصلاحيات خلينا نقول، وقديش ممكن يأثر على الموقع على المنطقة؟ سيد حاتم بما أنه كمان يعني إذا بدنا نربط الأمور حاليا مش بس في أقوال في أفعال لبناء مدرسة دينية في قلب الخليل رح تكون.
1: نعم
0: مزبوط؟
1: نعم صحيح، إحنا الخليل تختلف عن أي منطقة أخرى من محافظات الوطن، في كل محافظات الوطن إنه موجود مستوطنات على خطوم المحافظات، ولكن الخليل إحنا هي ما بيشبهها إلا القدس لأنه يوجد الاستيطان في قلب مدينة الخليل. مدينة الخليل فقط في قلب المدينة، هو فقط كما يحدث في القدس. لأجل هيك هو بيحاول إنه يحصلوا يسحبوا بعض الصلاحيات الممنوحة لبلدية الخليل حتى إنه يتم إنشاء مجلس بلدي للمستوطنات، حتى إنه يكون إنه هي يكون لها تداعيات فيما بعد. يعني بعدها راح يكون اللي هي الأرنونة وراح يكون التخطيط البناء من خلال الإسرائيلي، وراح يكون حتى إنه يكون عملية ضغط وتهجير الناس من داخل قلب المدينة حتى إنه يتم الاستيلاء، والطبيعة لا تقبل الفراغ. ومن أجل هيك هم بيحاولوا إنهم يكونوا حتى إنه يكون في تهجير للمواطن الفلسطيني اللي يأتي في اللي يأتي محله مستوطن أو عائلة مستوطنين، ومن ثم يأتي أبراج مراقبة لإلهم وحماية لإلهم، ومن هون بتصير سكنة عسكرية وبتكبر وبتسمن المستوطنات اللي تابعة لإلهم.
0: نعم.
1: لأجل هيك إحنا بنأمل إنه يكون في دعم لأبنائنا وأهلنا في منطقة H2 اللي هي، وخاصة
0: من مين عم نطلب هذا الدعم اليوم سيد حاتم؟
1: من شعبنا، شعبنا ومؤسساتنا وحكومتنا الفلسطينية، بالإضافة لأنه تعزيز الشراكة مع من خلال المؤسسات هاي، إنه يكون في ضغط ودعم من كل أصدقائنا بحول العالم وكل الدول اللي هم إلهم بعض القرارات أو إنه الرأي اللي ممكن يكون فيه يأثر على الطرف الآخر.
0: نعم. طيب خلال هاي الاجتماع سيد حاتم من امبارح لليوم أو حتى من وقت الحديث عن هذا التغيير والأطماع الإسرائيلية في الخليل تحديدا، اجتماعات مع الجهات المعنية الحكومية الرسمية مع العشائر، رجال العشائر، وكل هذا مهم جدا، لكن يعني لما بتجتمعوا بهيك ببساطة، خلينا أحكي لك إياها، شو بتطلعوا تحكوا؟ يعني شو بنتج عن هاي الاجتماعات؟ انه بس احنا بدنا الناشط بدنا، ولا في خطوات مرتبة؟
1: احنا على الصعيد المحلي والصعيد الداخلي لا في تعاون في كل مؤسساتنا. كل مؤسساتنا الوطنية أبدت الاستعداد وبتعطي وبتحاول إنها تعزز صمود أبنائنا وشعبنا في الداخل، وخاصة البلدة القديمة والمناطق المحاذية للاستيطان والمحاذية للحرم الإبراهيمي اللي بيحاول يسيطروا عليه سيطرة كاملة. هذا كله الحكي موجود. إحنا بدنا يكون في دعم خارجي. هذا الحكي لن يأتي إلا عبر الإعلام من خلالكم وخلال زملائكم اللي موجودين، سواء على الإعلام المحلي والإعلام الخارجي، حتى إنه يكون في تضافر جهود مشتركة إنه نكون إنه إحنا نقدر نثبت شيء. هسا من خلال ثبات تعزيز صمود أبنائنا وشعبنا في داخل هاي المناطق المغلقة والمحاذية للاستيطان هي الرد الأولي على هاي، لأنه إحنا شجرة زيتون موجودة غاد أكبر من عمر الاحتلال عمرها يعني. وإحنا كما صمد أجدادنا وآبائنا وإحنا صامدين، وإحنا كمان بنحاول إنه نعمل تعزيز الصمود لأبنائنا من بعدنا.
0: نعم. ضروري التحرك بأسرع وقت ممكن، لأنه بعد الحديث عن إلغاء اتفاقيات الخليل زي ما قلنا الخطوة الأولى أو الإعلان الأول عن الموافقة على بناء مدرسة دينية في قلب مدينة الخليل، وهون يكمن الخطر لما بيكون الموضوع يعني بنشغل على أمور دينية، خلينا نقول هاي بداية الخطر، فما بالك لما يكون كمان فيما بعد وحدات سكنية تنتشر هنا وهناك والخليل لا تحتمل يعني. وإحنا مدينة الخليل كلنا بنعرف قديش البروتوكول صعب بين H1 و H2 وكل هاي الأمور. شكرا جزيلا. نعم.
1: شكرا.
0: يعطيك ألف عافية. سيد حاتم الجمل نائب رئيس بلدية الخليل، ضمن حديث البلد كنت معنا على الهواء مباشرة. انت عارف شو يعني الخليل؟ انت عارف شو يعني محافظة الخليل؟ اذا سقطت الخليل لا سمح الله، يعني انت عارف شو يعني الاعداد، اكبر مساحة واكبر عدد سكان، ويعني ظروف الخليل مختلفة وفعلا تشبه القدس مثل ما حكى سيد حاتم الجمل، بوضعها بقيمتها الدينية التاريخية الاقتصادية السياسية المكان الخليل تختلف. يعني الخليل كل الجهات سواء داخل البلاد أو برات الحدود لازم يحافظوا على هاي المدينة. بكفي إنه ما قدروا يحافظوا على القدس، على الأقل على الخليل على الأقل. ابحز، هاي لازم نحكيها لمين؟ لإلهم. ابحزوا، ابعدوا عن الخليل، اتركوا الخليل لأهلها وتركونا بحالنا.

ممنوع ممنوع ممنوع نتشاطر على بعض، ممنوع ممنوع ممنوع نقاتل بعض، ممنوع ممنوع ممنوع نتصيد لبعض. في شيء أخطر، في شيء مهم أكثر من أنه نطلع لبعض ونحارب بعض ونقاتل بعض. في بلد عم بتضيع منا، أهل الخليل انتبهوا، ومش بس أهل الخليل، وكل اللي بتابعنا. يعني الموضوع جدا مهم، لا تستهينوا في هاي القرارات والإجراءات. يعني اليوم البلدية، بكرة المحافظة.

0: لهون متابعينا الكرام وصلنا لختام حلقة اليوم من حديث البلد، كنا معاكم على مدار تقريبا ساعة من الوقت بالتعاون مع شركة القصراوي التجارية الصناعية عالم من التسالي. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعينا وكل من ترك تعليق وكل من تابعنا سواء 5 دقائق أو ساعة كاملة. شكرا لك صالح كنعان على هندسة الصوت وإيهاب النتشو، وتحياتي لكم، أنا سمر الدبس، إلى اللقاء.
1: حديث البلد، حلو البلد في العصريات، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل.
2: حلو البلد في العصريات، أنا لن أنافق لو وضعوا في كفي المغارب والمشارق، ولأنكم الأفضل تستحقون من الأفضل. حديث البلد بحجم بلد،
1: بحجم بلد.
3: كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي.
1: حديث البلد،
2: فحديثي معكم أصبح على الملأ. حديث البلد من الأحد إلى الخميس معي أنا سمر الدبس.
3: يا محلى كلمة بلدي في غنوة من صدرين.
1: حديث البلد،
2: كونوا على الموعد.
1: البلد.
4: هذا البرنامج برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
1: القصراوي عالم من التسالي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200.

0: و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى مع مصرف الصفا. توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج، أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار، ولا تنسى مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
3: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: إن فيها مستقبلك هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 0227-44-21 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: تعلن إدارة كلية طليطة قومي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 2026-2027. إذا كان معك توجيهي ناجح أو لا، أو مخلص بالصف عاشر، أو معك شهادة جامعية وكنت حابب تتعلم مهنة للمستقبل، يمكنك التسجيل في التخصصات التالية: دبلوم تسويق إلكتروني، دبلوم تجارة إلكترونية، دبلوم شيف عام، دبلوم شيف حلويات، دبلوم إدارة الفنادق، دبلوم زراعة مستدامة، سكرتارية تنفيذية، تصميم جرافيكي. وللناجحين توجيهي يمكنكم التسجيل في دبلوم الإدارة الفندقية والمطاعم، دبلوم إدارة الطعام والشراب. ويوجد منح دراسية. لمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على 0597-525702. زوروا صفحتنا على الفيسبوك طليطة كومي كوميونيتي كوليج. تخصصات مطلوبة في سوق العمل، احصل على مهنة لتضمن مستقبلك. مع تحيات كلية طليطة قومي لمستقبل أفضل.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفن والضعف الجنسي، ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع القدس الخليل. للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 0227-2704-8. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصص

0: ثقتكم هي أساس رسالتنا.
1: 6/6/26 التطبيق صار بين إيدي.
2: يلا بدنا نخلص في الشواكات.
3: طب يلا شدوا إيديكم.
4: أي هاي نساء الدين،
2: خرب المشروع.
3: التسليم بكرة، شو بدنا نسوي؟
4: خلص اسمعوا، عندي الحل. خلينا منجيب كل الأغراض من مكتبة بغداد.
2: ما هي بعيدة.
5: لأنها بعيدة عنك جبنا المكتبة لعندك. ما عليك إلا أنك تنزل التطبيق بغداد شوب من الأب ستور أو البلاي ستور، وبتصير مكتبة بغداد كلها بين إيديك. عيش متعة التسوق مع مكتبة بغداد. بإمكانك تطلع على الكتب القرطاسية، أدوات الهندسة، اللوازم المكتبية، الروايات، الألوان والفنون، وكل إشي ممكن تحتاجه أو تفكر أنك بتحتاجه. وكمان هدية إطلاق الموقع، التوصيل في محافظة بيت لحم مجاني، وخصم 15% لكل أوردر خلال أول 3 شهور. مكتبة بغداد، المكان الصح للبضاعة الصح بالسعر الصح.
1: الخصومات أكثر والخدمات أقرب. حمل التطبيق وابدأ رحلة التوفير.
6: راديو بيت لحم 2000. الأغنية في بيت لحم.

حكايات المونديال مع عمرو فكري ومحمد حافظ. كأس العالم انطلقت في النصف الأول من القرن العشرين، ضربت بداية المونديال لعبت وأوروبا تعيش سنواتها الأخيرة الهادئة قبل اندلاع حدث مأساوي خلف ملايين القتلى. أهلا بكم في بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. حتى يومنا هذا لا يمكن أبدا الفصل بين السياسة والرياضة، ربما فقط في السابق كانت نقاط التماس بينهما أكثر وضوحا. في ثلاثينيات القرن الماضي لعب نظام موسوليني دورا حاسما في تتويج إيطاليا بنسختين الثانية والثالثة من المونديال. إنجازات رأى دوتشي، هذا كان لقب موسوليني، رأى أنها ضرورية لخدمة القضية الفاشية القومية. في نسخة 1934 قدم لاعب إيطاليا وألمانيا التحيتين الفاشية والنازية. ترتبط الحكايات الغريبة بذلك المونديال، كثيرة هي الوثائق التي ذكرت أن موسوليني قال لفيتوريو بوتسو مدرب إيطاليا آنذاك: ليكن الرب في عونك إذا انتهى الأمر بفشلك. لحسن حظ بوتسو خسرت المجر في النهائي أمام إيطاليا، مرت هذه النسخة بسلام. لكن بعد 4 سنوات كانت سماء مونديال 38 في فرنسا ملبدة بغيوم الحرب العالمية الثانية. الجيش النازي غزا الأراضي النمساوية، النمسا كانت قد تأهلت للمونديال لكنها بالطبع لم تتمكن من المشاركة، بل إن المنتخب الألماني أدرج في صفوف 7 لاعبين نمساويين. منتخب إيطاليا استمر في تأدية التحية لكنه تجنب ارتداء الشارة السوداء رمز الفاشية خوفا من بطش جماهيره. نعم، المفارقة أن المدرجات كانت تعج بإيطاليين منفيين في فرنسا. في نهاية المطاف إيطاليا توجد باللقب الثاني على التوالي، ثم اندلعت الحرب مباشرة. توقف المونديال تماما ولم يعد حتى عام 1950، فكان تنظيم الحدث من نصيب البرازيل. تم رفض مشاركة ألمانيا واليابان بسبب ما نتج عن الحرب من مآسي. كرة اللهب توقفت أخيرا وعادت الساحرة المستديرة للدوران، لكن تبقى نقاط التماس بين السياسة والرياضة قائمة إلى اليوم.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: بدك مهنة ولا بدك مهارة ولا بدك مستقبل أقوى؟ بتوجيهي أو بدون، قصر المشوار وخلي جالكسي الخيار. من سنة 1997 وجالكسي للتدريب بتأهل الشباب والصبايا لسوق العمل من خلال تخصصات مهنية، تدريب عملي، مدربين خبراء، شهادات معتمدة وأقساط مريحة. ضمن حملة قصر المشوار بنساعدك تختصر الطريق وتبدأ مهنة حقيقية من اليوم. سواء كنت طالب توجيهي، خريج أو بدك فرصة جديدة للحياة والعمل، جالكسي هي المكان الصح. لاستفساراتكم على الرقم المجاني 1700-666-000. موقعنا بيت لحم، باب زقاق، مبنى جامعة القدس المفتوحة سابقاً، الطابق الثالث. جالكسي للتدريب، قصر المشوار. ولا تنسى، مهنة بالإيد ولا شهادة على الشجرة.
2: لأن صحتكم تستحق الأفضل ولأن راحتكم هي أولويتنا، ترحب بكم عيادة الدكتور هيثم سرابطة التخصصية استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، ونقدم لكم أحدث الخدمات الطبية في تشخيص وعلاج حصى الكلى وأمراض البروستاتا والعقم وأمراض كيس الصفان والضعف الجنسي ضمن رعاية طبية متخصصة وخبرة مهنية متميزة. يتميز الدكتور هيثم سرابطة بتخصص فرعي من مستشفى لويس في مدينة سانتياغو تشيلي في جراحة المسالك البولية للأطفال وعلاج التشوهات الخلقية، بما في ذلك الارتداد البولي، الطهور الملائكي، الخصية الهاجرة، وتضخم الكلى عند حديث الولادة. عندما يتعلق الأمر بصحتك لا تقبل إلا بالأفضل. عيادة الدكتور هيثم سرابطة، خبرة طبية وعناية مميزة واهتمام بكل تفاصيل صحتك. زورونا في بيت لحم شارع قدس الخليل للحجز والاستفسار 0568-611-645 أو 02-272-7048. عيادة الدكتور هيثم سرابطة تخصصية، ثقتكم هي أساس رسالتنا.

0: هنا بي بي سي. الثالثة بتوقيت غرينتش.
1: وفي حلقة اليوم سعادة إيرانيين باتفاق يفتح مضيق هرمز ويخفف من الضائقة الاقتصادية.
2: دو طرف بيك توافق رسيدان وتوافق بدست آمده.
1: لبنانيون تفاءلوا بالعودة وآخرون في ترقب وحذر.
3: طلعنا بالهدنة رجعنا نزلنا تحت القصف هيك عمجهول وعتغميد عينان مش طالعين.
1: بعد القوارض ظهور ثعابين بخيام النزوح بغزة.
4: والله سمعت هي بتصرخ جارتي اللي جنبي شفت حية بتعدي عليها مترين وأكثر.
1: وسكان الخليل ردا على مقترح للسماء.

0: BBC عبر موجاتنا العاملة وموقعنا الإلكتروني bbcarabic.com. يقدمها لكم اليوم خليل فهمي. ونبدأ باتفاق وقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الذي تصدر اجتماعات ومداولات قمة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيفيان بفرنسا. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلها تفاؤل بالاتفاق وتأكيد على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، إلا أنه وجه في تصريحات للصحفيين انتقادات مباشرة لمواصلة إسرائيل الحرب في لبنان. صرح بأنه لا تعجبه الطريقة التي تعالج بها إسرائيل الوضع في لبنان، وقال إن على رئيس الوزراء نتنياهو أن يتصرف بمسؤولية أكبر، معربا عن انزعاجه من ارتفاع أعداد القتلى في لبنان، قائلا إن إسرائيل ليست بحاجة في كل مرة إلى أن تسوي برجا سكنيا بالأرض وهي تبحث عن أحد عناصر حزب الله. أضاف ترامب أنه أبلغ إسرائيل بأنه لم يكن سعيدا بشن إسرائيل غارة في بيروت قبيل ساعتين فقط من توقيع واشنطن مع إيران اتفاقهما لوقف الحرب، لكنه عاد وأكد أنه يحتفظ بعلاقات عظيمة مع بنيامين نتنياهو حسب تعبيره. معي من واشنطن لمزيد من المتابعة رافد جبوري مراسل BBC. رافد مرحبا.
1: أهلا بك خليل.
0: أهلا بك. يعني إلى أين وصل حسم دونالد ترامب لمسألة هذا الاتفاق مع إيران الذي يبدو أنه لا يزال مسودة، إذ يصر الجانب الإيراني على أن التوقيع النهائي لن يكون قبل الجمعة في جنيف؟
1: الرواية الأمريكية تختلف قليلا في قضية أنه هل هو يعني مسودة أو لا. الرواية الأمريكية الآن أنه تم توقيعه إلكترونيا وأن ما سيجري الجمعة هو التوقيع الرسمي، لكن بالنسبة لإدارة ترامب الاتفاق واقع وقد بدأ فعلا. هنا في أمريكا أنت ذكرت جزءا من تصريحات الرئيس ترامب حيث يحضر قمة الدول السبع في فرنسا في إيفيان كما هو معروف. لكن هنا في أمريكا نائبه جي دي فانس هو الذي يعني حمل عبء التسويق الإعلامي إن صح القول للاتفاق بالقول بأنه اتفاق قوي يحقق ما تريده أمريكا، ودافع عن انتقادات شديدة ذات اليمين وذات الشمال لهذا الاتفاق، يعني ملخصها من يتهمون ترامب بعدم وضوح استراتيجية الحرب والوصول إلى اتفاق ليس أفضل من اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما الذي انسحب منه ترامب، ومن جانب اليمين الصقور يعني ينتقدون ترامب على أنه يقدم لإيران الأموال والامتيازات والمكاسب لقاء هذه التسوية لهذه الحرب التي لم تعجبهم.
0: نعم. أخيرا، تأكيد الرئيس الأمريكي ترامب على أن إيران لن تمتلك بعد الآن سلاحا نوويا، كيف هو وقعه الآن؟
1: بالتأكيد هذا مهم جدا، لكن في يعني ننتظر أن يكتمل، خصوصا أن ترامب يعني كما لاحظت أعلن بأنه سيعقد مؤتمرا صحفيا ليتلو فيه الاتفاق كلمة بكلمة بسبب قضية الغموض. هذا من الحالات النادرة في التاريخ أننا نتحدث عن اتفاق لم يعلن للجمهور. لماذا لم يعلن؟ باب التساؤلات مفتوح. خصوم ترامب يقولون بأنه لم يعلن لأن يعني هناك ما يريد ترامب أن يخفيه. نائبه فانس يدافع ويقول لا، هناك قضايا دبلوماسية واعتبارات تقضي بأن لا يعلن الآن. المهم ترامب من المفترض أن يعلنه قريبا، قال خلال يومين. هو يقول بأن المكسب الأكبر سيكون التأكد من عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وهذا كان الهدف الأول للحرب الذي لم يحققه ترامب بالوسائل العسكرية، والآن هناك ترقب لرؤية كان سيتحقق عن طريق هذا الاتفاق.
0: رافد جبوري من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا، ولازلنا نتابع هذه الأنباء عن مسودة الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية التي تتضمن أيضا الشق اللبناني الذي سنأتي إليه في حينه. فكيف استقبل الإيرانيون أنباء الاتفاق المزمع لإنهاء الحرب، فيما يبدو أن هناك تباينا في الآراء بين من يرى في الاتفاق فرصة لتخفيف التوترات وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ومن يتعامل معه بحذر في انتظار نتائج عملية؟ لنستمع إلى آراء إيرانية.
2: الاتفاق يعد مصدر ارتياح كبير لغالبية الناس، ليس في إيران فحسب بل في المنطقة والعالم أيضا، لأنه يساهم في منع الحرب والتوتر في المنطقة. ويرى معظم الناس أن اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة يمثل انتصارا كبيرا للدبلوماسية وللاستقرار الإقليمي، وعلى الرغم

0: من أن الاتفاق لم يعلن رسميا بعد، فقد نشرت بعض بنوده في عدد من وسائل الإعلام، وتشير هذه المعلومات إلى أنه يشكل إطارا أوليا يضم 14 مادة ويعمل كآلية مؤقتة وليس معاهدة نهائية شاملة.
1: مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
2: دو طرف با یک توافق رسیدند و
3: نحن سعداء للغايه بانتهاء الصراعات في المنطقه ونامل ان يكون هذا الاتفاق دائما ومستداما. وقد رحب الناس بشده بنبأ الاتفاق، فهو في الواقع خطوه هامه نحو ارساء السلام والاستقرار في المنطقه باكملها. من المهم والضروري ان يستمر هذا الاتفاق ووقف اطلاق النار في المساهمه في خلق جو من السلام والامن لجميع سكان الشرق الاوسط، كما ان فتح مضيق هرمز من شانه ان يخفض اسعار الطاقه وبالتالي اسعار السلع، الامر الذي كان قد تسبب في ضغوط اقتصاديه كبيره على الناس خلال الاشهر الماضيه.
2: توافق بعد استمد
4: إيران تمكنت من تحقيق مكاسب في هذا الصراع، وإن التوصل إلى الاتفاق وفرضه على الطرف الأمريكي يظهر أنها تمتلك قدرا من القوة الناعمة وأنها ليست بذلك الضعف الذي حاولت بعض الأطراف تصويره. وأرى أن هذا الاتفاق حتى مع وجود معارضين له في الداخل يحمل مصالح طويلة الأمد لإيران، فمجرد الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يمكن أن يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد. وبوصف إيرانيا أعتقد أنه يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل اندماج إيران بصورة أكبر في المجتمع الدولي وإلى رفع العقوبات بشكل كامل، لأن ذلك يصب في مصلحة الشعب الإيراني ومستقبل البلاد.
5: إيرانيون من الداخل وردود أفعال متباينة على توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لإنهاء الحرب.
6: يوميات الشرق الأوسط.
5: انتقادات ترامب لإسرائيل في معالجة الوضع اللبناني أكدت أن إيران تضع لبنان في صلب ترتيبات ما بعد الحرب، خاصة وأن ترامب بدأ يبشر بالانتقال إلى مرحلة ثانية مباشرة من الاتفاق بعد توقيع مذكرة التفاهم. انتقد ترامب قصف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل ساعتين فقط من توقيع مذكرة التفاهم. أنباء اليوم تحدثت عن مقتل لبناني يقود سيارته في قصف بالجنوب. ثمة أنباء تتحدث عن أن أعدادا من سكان الجنوب النازحين حزموا أمتعتهم للعودة، والبعض لا يزال يخشى عدم استقرار الأوضاع. فكيف هي التطورات الأمنية على الأرض في المناطق اللبنانية وتطلعات سريان الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب؟ معي رامي رحيم مراسل بي بي سي في لبنان. رامي مرحبا.
7: أهلا
5: بك. يعني هل بدأت أي بوادر في الأفق، سواء في مسألة هدوء الأوضاع، مسألة محاولات النازحين من الجنوب العودة أدراجهم، كمبشرات لتوقيع هذا الاتفاق، خاصة في ضوء تصريحات ترامب التي انتقد فيها إسرائيل لاستمرارها في العمليات العسكرية في لبنان؟
7: يعني يمكن تلخيص الوضع منذ الإعلان عن مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وحتى الآن بأنه لا شك هناك خفض هائل للتصعيد، وبالتالي من الواضح أن هناك أثر كبير للإعلان عن مذكرة التفاهم هذه على الوضع في لبنان. من الواضح أن هناك ضغط أمريكي على الإسرائيليين لتخفيف أو تخفيض عملياتهم، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الحديث عن وقف كامل من إطلاق النار. إسرائيل تقصف، يعني هناك قصف مدفعي على عدد من المناطق، هناك غارات بمسيرات وإن كانت محدودة عدديا، ولكن بعض هذه الغارات أدت إلى مقتل أشخاص، وهناك غارة أيضا على صحفي أمس أدت إلى إصابته، لحسن الحظ إصابته طفيفة ولكن كانت غارة على صحفي أيضا. وبالتالي هناك أيضا نسف، يعني كانت هناك عمليتان نسف أمس في الخيام، وهناك أيضا حزب الله أعلن عن عمليتين بالأمس بعد انتظار لساعات وعدم توقف الأعمال الإسرائيلية. علينا أن نتذكر طبعا أنه بالمقارنة مع أيام الحرب والحرب الشاملة أو الحرب المفتوحة هناك فرق شاسع وهائل، ولكن السؤال الآن هل سيبقى الأمر على ما هو عليه؟ هل سيتم وقف فعلي وكامل؟ أو هل سيعود إلى التصعيد إما تدريجيا وإما بشكل مفاجئ بشكل قد يهدد وقف إطلاق النار أو مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. لا. الجميع يراقب هذا.
5: سيظل الوضع حذرا حتى تنجلي مسألة التوقيع النهائي على هذا الاتفاق. أشكرك رامي رحيم، كان معنا من بيروت. وقد عاد عدد من المواطنين اللبنانيين إلى منازلهم رغم تحذيرات الجيش اللبناني من أن هذه العودة قد تشكل خطرا على حياتهم في بعض المناطق. وفي ظل أزيز الطائرات المسيرة في الأجواء، يروي هؤلاء المواطنون دوافع عودتهم.
6: أنا هلا بجنوب، طلعت اليوم أنا وأهلي والعالم كله، طلعت أكيد إسرائيل ما بينوسع فيها، بس إنه مبسوطين بالاتفاق هذا، لأنه هذا الاتفاق إجا بالقوة، يعني مش إنه لأنه هن بيحبونا.
8: ما حدا قال رجعوا، بس خلص ما في مجال، يعني إنه أي الوطن غالي والله، الأرض غالية. فأنا رجعت على البيت، يمكن بالفويس ما بعرف إذا عم تسمع صوت المدفع، لأنه أنا بعيد، يعني بعيد نسبيا، أنا قريب عصور، بعيد كثير عن الحدود. صوت المدفع لعنا عادي كأنه حد مننا. الأفضل من هذيك المرة أنه ما في طيران حربة، فهيك بتحس حالك مطمئن أكثر رغم أنه فيها مخاطر وهيك، بس خلص ما فيش مجال والله، الأرض غالية. فأيه رجعت وهيان ببيتي والله.
9: رغم كل الظروف والجيش والاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، بدنا نطلع على الجنوب مثل ما طلع أهل الجنوب. طلعنا اطمنا على رزقنا وعلى بيوتنا، الحمد لله كل شيء. تراب الجنوب ما بينترك.
5: كانت هذه أصواتا لمن رغبوا في العودة، فماذا عمن يتخوفون من عدم تنفيذ الاتفاق، يتخوفون من العودة حتى الآن؟
10: أنا واحد من الأشخاص اللي ما قادر أطلع ضيعتي بالجنوب، لأنه هي من ضمن شريط الأصفر. بالرغم من تواجد الجيش على مداخل القرية، ما فينا نفوت نحن لجوا، والجيش أصلاً كمان عم يمنع أهل الضيعة يفوتوا. أول شيء لأنه القصف مستمر، إن كان قصف مدفعي أو بالمسيرات أو أي شيء كان. كمان الإسرائيليين بعضهم متواجدين بالضيعة بمنطقة الصوان. كمان نحن كتير قراب على زوتر الشرقية، اللي كمان عم بيقولوا انه الاسرائيلية بعدهم متواجدين فيها، فعشان هيك نحن ما قادرين نطلع.
11: انا من جنوب، هلا ماني قادر اروح كرمال انه بعد الوضع ما مبين مزبوط. لنشوف للجمعة هني حسب ما قالوا ينطر اتفاق، يعني كرمال هيك احنا صار فينا مثل هذيك المرة.
12: انا من جنوب لبنان، من جبشيت، ما عنا ثقة نطلع، وما في أمان أساساً نطلع على الضيع ليمضوا الاتفاق نهار الجمعة، لأنه نحن ما منقدر نطلع على مجهول. نحن عنا أولاد هربنا فيهم تحت الخطر أول مرة، رجعنا طلعنا بالهدنة، رجعنا نزلنا تحت القصف، فهلأ مانينا مضطرين نطلع نهائياً. فيمضوا الاتفاقية وتطلع بقرار من الدولة ومن الرئيس بري أنه نحن نطلع على الضيع. أوكي هون منمشي ومنطلع، بس هيك على مجهول وعلى تغميض عينان مش طالعين.
5: أصوات من الجنوب نازحون يريدون العودة، وآخرون يتخوفون في انتظار الجمعة حتى يحسم الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب في المنطقة. ساعتنا تقترب بنصف دقيقة من 3:15 بتوقيت غرينتش، إلى جولة إخبارية بصحبة هند سليم.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يحذر من أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو استمرار الوجود الإسرائيلي على أراضيه يعد انتهاكاً لاتفاق وقف الحرب مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد مقتل 4 أشخاص في هجوم إسرائيلي على لبنان، بينما رد حزب الله بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على القوات الإسرائيلية. مراسل BBC في بيروت رامي رحيم.
14: خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار وردود بعد انتظار لساعات هذه المرة وليس لأيام. هذه المرة حزب الله انتظر ساعات قبل أن يرد.
3: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه اقترح على إسرائيل أن يتولى رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أمر حزب الله اللبناني، لافتا إلى أن الحملة الإسرائيلية على لبنان تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
3: مصادر طبية تعلن مقتل فلسطينيين 2 في قصف للقوات الإسرائيلية على شمال مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش ينقل صلاحيات التخطيط في مدينة الخليل إلى الحكومة الإسرائيلية بدلاً من بلدية الخليل، أحد سكان مدينة الخليل.
15: اليوم سموتريتش قاعد بعمق الأزمة وبضعفها، بأنه بده يوضع يد الاحتلال على كل صلاحيات بلدية الخليل.
3: منظمة أطباء بلا حدود تقول إن العشرات من موظفيها اتهموا بالاستغلال الجنسي للاجئات سودانيات في تشاد. الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن في بيان على صفحتها تعيين الفرنسي هيرفي رونار مدرباً للمنتخب الوطني حتى نهاية كأس العالم 2026. هذه تحياتي هند سليم.
13: BBC أخبار الشرق الأوسط.
5: ونواصل يوميات الشرق الأوسط والآن إلى سوريا، حيث تتواصل التوترات الأمنية في عدة مناطق على خلفية احتجاجات تطالب بمحاسبة المتورطين في جرائم نظام الأسد، وسط توسع المخاوف من انزلاق بعض التحركات الشعبية إلى مواجهات ذات طابع انتقامي خارج إطار القانون. في دمشق شهد محيط منطقة برزة وتحديدا حي عش الورور حالة من الاحتقان بعد تجمع عدد من أهالي برزة البلد وبلدات القلمون للمطالبة بخروج سكان يوصفون محليا بأنهم من بقايا المجموعات المرتبطة بالنظام السابق، إلى أصوات مواطنين من عش الورور بريف دمشق.
16: يلي دبحونا وقتلوا أهلينا وقنصونا ودمروا بيتنا ودمروا عيالنا كلها، إن بيت لهلا باسمنا، الأرض باسمنا، وقاعد فيها الشبيح بحجة عم أقول لك روح قدم عليه دعوة، أنا معي ساعة كهرباء وحداد مي، أنا عم أقول لك إنه البيت باسمي والأرض إنه إلي، شلون أنا بدي أتحمل هذا المنظر والشبيح لسه قاعد بقلب بيتي؟ معلش فيني أفهم ولسه عم يروحوا ويسرحوا ويمرحوا، نحن صور 2011 و2012 قاعدين لا شغلة ولا حملة ولا أكل ولا شرب وبيوتنا مهدمة، البيوت تبعنا وأراضينا اللي قاعدين فيها عنين ايه ترح ناخدها؟ هاي صرنا سنة وثمانة شهور وبعدين شبيحة ما بدنا بيناتنا، ما بدنا يعيشوا معنا، مطالبنا يروحوا من هالبلاد، لا بدنا نقتلوا اللي يقتلونا.
17: لحنا جماعة تجرنا من هاي البلد، شبيحة نظام الأسد قصفونا، لحنا كنا قاعدين بحي تشرين قصفونا بالبرميل وبالطيران وبالفيل، ما خلوا شيء لما نزلوا علينا فيه، طلعنا قعدنا بالأدلب بخيام وقعدنا بريف حلب بخيام وتجرنا وما في شيء من أنواع العنف إلا ما تعرضنا له، رجعنا على بلدنا والله فرج علينا. من طالب الدولة شبيحة ما بدنا بيناتنا، اليوم لحنا نزلنا من إدلب لعنا بيت نعود فيه، بيوتنا مهبطة صرنا سنتين على الحالة، منقول بكرة بتفرج علينا، ما في شيء عم يتغير، كل ماله للأسوأ.
18: هالشبيحة هي اللي ضلت على أرض بلدنا، يلي انتهكت أعراضنا، ارتكبت المجازر عنا هون بالبلد، عم نشوفهم عم يسرحوا ويمرحوا قدام عيننا، ولحنا شو لا حول ولا قوة، ما طالع بإيدنا شيء، طب ليش تركينه؟ مطالبنا إنه يطلع من البلد، ما يضلوا بوشنا.
5: أصوات من ريف دمشق عن معاناة مع فلول النظام السابق الذين يطلقون عليهم الشبيحة. والآن إلى جولة في مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز ما تفاعل معه المتفاعلون خلال الساعات الماضية، معي ريم إدريس.
13: يوميات الشرق الأوسط.
5: مرحبا ريم.
19: مرحبا خليل، مرحبا بصدى المستمعين.
5: أهلا بك. كأس العالم حاضر بقوة، ولكن هذه المرة من غزة، كيف؟
19: نعم خليل، من غزة بمشهد مختلف عما اعتاد النشطاء تداوله، مشهد هتافات وتصفيق وفرح احتفالا بهدف منتخب مصر في مرمى بلجيكا في كأس العالم 2026. دعنا نستمع سويا لجزء من هذه الاحتفالات.

0: يعني تعكس متابعة للمباراة في قطاع غزة.
1: صحيح، هذه المقاطع انتشرت على نطاق واسع، أظهرت شباب وأطفال يتابعون المباراة ويحتفلون بشكل جميل ومبهج. نعم.
0: طيب، من غزة إلى مكة المكرمة. نعم. والكسوة الجديدة للكعبة مع بدء العام الهجري الجديد.
1: نعم صحيح، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للحظات استبدال الكسوة، وهي مراسم تجرى سنويا في الأول من شهر محرم الهجري داخل المسجد الحرام بمكة، حيث ترفع الكسوة القديمة وتثبت الكسوة الجديدة المصنوعة من الحرير الأسود والمطرزة بآيات قرآنية بخيوط من الذهب والفضة. وبالتزامن مع هذه المناسبة تداول المستخدمون مشاهد احتفالات وابتهاج بقدوم العام الهجري الجديد في عدد من الدول العربية والإسلامية، وكان من بينها اليمن. دعنا نستمع.
0: هل التقطت لنا بعض الكلمات من هذه الأغاني وماذا يقولون؟
1: يظهر في المقطع أهالي يتبادلون التهاني، يرددون الأناشيد الدينية احتفاء ببداية عام هجري جديد في مشاهد جمعت بين الروحانية والاحتفالات الشعبية في اليمن.
0: نعم، أخيرا ريم، أزمة وقود في 3 ولايات سودانية على الأقل.
1: نعم، من بينها العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية نهر النيل، تظهر صفوفا طويلة من السيارات أمام محطات الوقود. لكن خليل، وسط هذه المشاهد الصعبة كان هناك مقطع طريف لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، ظهر فيه أحد المواطنين وهو ينقل دراجته النارية على متن دراجة نارية أخرى بعدما عجز عن الحصول على الوقود لتشغيلها.
2: لا يحدث طبعا إلا في السودان، موتر شايل موتر يا جماعة، ناس تشيل بعض، إذا كان الموتر بشيل موتر فأيزل بشيل أخوه ويزل بساند أخوه يا جماعة.
0: لا يحدث إلا في السودان.
1: نعم، المشهد جمع بين الطرافة والغضب في آن واحد خليل، ودفع كثيرين للتعليق بأن السودانيين ما زالوا يحتفظون بخفة الظل حتى في أصعب الظروف.
0: ريم إدريس، أشكرك شكرا جزيلا على هذا العرض. والآن إلى قطاع غزة، حيث لا تقتصر معاناة النازحين في القطاع على نقص الغذاء والمياه وتردي الأوضاع المعيشية داخل المخيمات، بل تمتد إلى مخاطر أخرى تفرضها ظروف النزوح القاسية. وبعد الشكوى من انتشار القوارض ومع ارتفاع درجات الحرارة، يشكو عدد من سكان الخيام لا سيما المقامة بالقرب من السواتر الترابية من تزايد في ظهور الثعابين في محيط أماكن إقامتهم. لنستمع إلى بعضهم ما أثار مخاوفهم على سلامة الأطفال والعائلات.
3: والله سمعت هي بتصرخ جارتي اللي جنبي، شفت حية بتعدي عليها مترين وأكثر، سحبت من ديلها وطلعتها برا الخيمة عشان ما تعديش الجفور اللي في الخيمة، وكان معي سيخ بدي أقتلها اللي هم إلى الشباب معي ساعدوني. والله أرقصوا حيايا ونتعارف وحشرات، كل الناس عندنا بيعانوا كتير يعني في المونة الغذائية اللي عندهم الناس بتستفيدش منها.
4: في يوم من الأيام طلعت زوجتي الصبح تعمل قهوة، فجت لي قالت لي بانس في صوت في الخيمة، رحت لقيت في أطار حية صغيرة فما عرفناش نصيدها في الأول. فيوم أنا متواجد في غزة فالشباب رنوا علي في غزة قالوا في الحية تقريبا متر ونص صفرة طلعت من الخيمة باتجاه الخيمة الثانية، فلحقوها الشباب وقتلوها في الأرض.
5: البعوض يعني كتلنا وكتل صغارنا. 2 طلعنا الفيران، حطوا سم للفيران، راح فيها ابن جيراننا في الخيمة اكلها بالغلط وتسمم وتوفى. نتفاجأ عن جارتنا بفكر خيمتها فيران نكتات تحت الشادر، طبعت الشادر وإذا في تعبان لافف حاله هيك بيجي حوالي مترين مسكناه من ديله.
0: هؤلاء بعض شهود ظهور ثعابين في خيام النازحين بغزة. وقد شهد حي التفاح حالة نزوح محدودة عقب التقدم الميداني المعروف بالخط الأصفر الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي. لنستمع إلى نازحين ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم.
6: بالليل بدل اطلاق نار عشوائي على الدور عنا، بعدين تقدمت الدبابات لعند السكة والسنافورة وشارع حي المنصورة بالشجاعية، واطلاق نار صار عشوائي علينا عنا على الدور. اللي قدر يطلع طلع، واللي ما قدرش تاني يوم الصبح طلع من بيته. أنا طلعت من البيت تاني يوم الصبح لأنه معنا أطفال طلعنا من فيهم، دوبنا أخذنا أولادنا وطلعنا ورأنا الخاصة مش أكتر.
7: أضرب اطرح خبط قصف جبد هان ودي جيب، إيش فيه الحجار الصفر عنا على الباب. أوب إيش قدم لي الحجار طخطخ طول الليل كبات كابتر وخبطوا خبطوا خبطوا خبطوا ما فيش عندنا ناس كتير عائلات خفيفة الموجودة بس صحينا كنا تفاجئنا انه الحجر الاصفر تحت عندنا وسحبنا حالنا كلنا طلعنا من الدور ما ضلش حدا في المنطقة انا اهلي من بلح وهي اليوم هني نازح عند الناس ولا انا عارف وين اروح ولا عارف وين اجي انا هيك صار 41 نزوح اللي بالضبط ما بين راي اطلع وارجع اطلع وارجع قدموا الاصفر رجعوا الاصفر وهكذا هينا شغالين بقى
0: ونبقى في حي التفاح وقضية النزوح شهادة مواطن آخر يستشعر الخطر لكنه يعجز عن النزوح
8: نحن متواجدين نحن عائلتين فقط في المنطقة لعدم توفر وسائل النقل وعدم توفر أماكن بديلة وأثرنا التواجد تحت الخطر الشديد تحت قنابل الإسواد والقذائف وإطلاق النار في وضع اللي هناك مخاطرة في إحضار المياه مخاطرة في إحضار الطعام مخاطرة في كل شيء ولكن نسأل الله السلامة أنه شيء ثبتنا ويزيل هذا الغم عنا جميعا إن شاء الله
0: ومن غزة نتحول بعد لحظات إلى الضفة الغربية بعدما قال وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوة وصفها بأنها تهدف إلى إلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بإلغاء جميع تراخيص التخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل ساد قلق في أوساط المواطنين هناك إيمان عراقات مراسلة بي بي سي في الضفة الغربية
9: وفق ما جاء في تصريحات سموتريتش عقب مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي على إلغاء جميع التراخيص للتخطيط والبناء الممنوحة لبلدية الخليل داخل الحي الاستيطاني في المدينة وفي المواقع الدينية ما يشمل الحرم الإبراهيمي لتنقل هذه الصلاحيات إلى الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر وينظر إلى القرار على أنه تغيير في الترتيبات الإدارية التي أقرت بموجب بروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي والذي ينظم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل المدينة وقسمها لمنطقتين تعرف بـ H1 تخضع للسيطرة الفلسطينية المدنية والأمنية و H2 هي التي تشمل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية مع استمرار بعض الصلاحيات المدنية الفلسطينية بالتأكيد من ناحيتها الرئاسة الفلسطينية رفضت هذا القرار واعتبرتها خطوة أحادية تمس بالوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقيات الثنائية الموقعة بخصوصها وأكدت الرئاسة في بيان لها بأن هذه الخطوة من الجانب الإسرائيلي تخالف الاتفاقيات الموقعة والشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يمنع المساس بالوضع القائم لأرض دولة فلسطين تحت الاحتلال
0: وهذا رد فعل أحد مواطني الخليل
10: منذ الطفولة لما وعينا على اتفاقية الخليل H1 و H2 وصفناها بالاتفاقية المشؤومة لأنها قسمت البلد فاليوم سموتش قاعد بعمق الأزمة وبضعفها بأنه بده يوضع يد الاحتلال على كل صلاحيات بلدية الخليل من أراضي عقارات أملاك حتى قلب الخليل النابض الحرم الإبراهيمي الشريف وبالتالي يعني تهديد لأراضي الناس بيوتهم عقاراتهم محلاتهم التجارية وكذلك أقدس مساجدهم هو الحرم الإبراهيمي الشريف وهذا يعني شل الحركة الاقتصادية والسياحية وتهديد لتهجير المزيد من الناس اللي أصلا تضيق الخناق عليهم طول الفترة اللي مرضت صامدين كمواطنين منها اللي مراح ما في رواح يعني مش طالعين نتحمل هذه المعاناة من أجل أنه نضلنا ثابتين في أرضنا
0: وبهذا نأتي وإياكم إلى ختام جولتنا اليوم في يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي برنامج يشرف عليه إبراهيم الخليل أعدت حلقة اليوم مروى جمال وأخرجتها على الهواء لمياء عبد الستار وكان معنا في الهندسة الصوتية أيمن محسن وكنت معكم خليل فهمي حتى لقاءات متجددة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله
11: راديو بيت لحم 2000 راديو بيت لحم 2000 الأولى بيت لحم 2000